الْغَيْظِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو

وأنذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.

الحاصد فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

الكتاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة

تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين.

كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في كتابه نورا يهدي الحائرين وسنوة تجبر قلوب المنكسرين، والصلاة والسلام على إمام الحفاظ والمرتلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، في كل بقعة من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نقف أمام أنفسنا حين نقصر في حفظ القرآن الكريم معتذرين بالمشاغل، فنقول وقتي ضيق أو ظروفي قاسية أو عملي شاق، نبحث عن الأعذار لنبرر هجرنا لكتاب الله. ولكن هل سألنا أنفسنا يوما كيف حفظ أجدادنا القرآن الكريم في أزمنة الشدة والفقر وانعدام الكهرباء وقلة المصاحف؟ استمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يربط على كتف كل مجتهد يعاني في حفظه فيقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ولو رجعنا بذاكرة الزمان إلى القرى العمانية قبل عقود مضت لرأينا صورا حية لمعنى الاستثمار الحقيقي للوقت. رغم شظف العيش لم يكن عندهم مصاحف ملونة ولا تطبيقات ذكية ولا أقراص مدمجة ولا عذب الأصوات، كان مشهد الطفل العماني مرتبطا باللوح الخشبي يكتب عليه الآيات بالحبر المصنوع من مواد مستخرجة من الطبيعة، يحفظها غيبا ثم يغسل لوحه ليكتب آيات جديدة راغبا في حفظ كلام الله. وكان الرجال والشباب يخرجون للعمل في الحقول تحت حرارة الشمس اللاهبة، أو في قيعان الأفلاج يحفرونها، أو في عروض البحر يشقون الأمواج أياما وليالي. ومع ذلك الجهد البدني الهائل كانت ألسنتهم لا تفتر عن ترتيل القرآن. إنهم الرجال الذين عرفوا أن العمر قصير، فزاحموا مشقة الحياة بحلاوة القرآن، فأخرجت لنا حواري عمان حفاظا أفذاذا ضبطوا صدورهم كما ضبطوا أعمالهم. وسبحان الله، كم قصة سمعناها عن علماء وحفاظ فقدوا نعمة البصر فلم تعقهم تلك الظروف القاسية، بل عوضهم الله نعمة البصيرة. لقد حفظوا القرآن عن طريق التلقي والاستماع، كلمة كلمة وآية آية، يصبرون على التكرار مئات المرات حتى ينقش في عقولهم. فما عذرنا نحن اليوم ونحن نتمتع بالصحة والبصر وتوفر المصاحف في كل زاوية وفي هواتفنا التي بين أيدينا؟ يقول أحد العلماء مقولة تخترق القلوب، يقول إذا عظم المطلوب قل التعب وهانت المشقة. لقد عظم القرآن في قلوب أولئك الرجال فهانت عليهم ظروفهم الصعبة بينما ضعفت همم بعضنا اليوم. ولكن لكي نكون مصفين، لا يخلو زماننا هذا من صور مشرقة لمجتهدين حولوا صعوبات العصر إلى نجاحات. ليست الصعوبة في عدم وجود المصحف، بل الصعوبة والتحدي الأكبر هو مشتتات الانتباه، شاشات لا تنطفي ورسائل لا تتوقف وضغوطات مهنية وأكاديمية هائلة. ومع ذلك نرى اليوم في سلطنة عمان ضمن مؤسساتنا العلمية مثل جامعة السلطان قابوس وغيرها من صروح العلم شبابا يدرسون مختلف التخصصات، يسهرون الليالي في اختباراتهم الصعبة، ولكنهم يقتطعون من أوقاتهم المزدحمة نصف ساعة يوميا لحفظ القرآن الكريم. لقد أدركوا أن الذكاء والنجاح الدنيوي لا يكتمل إلا ببركة كلام الله. إن الشباب الذي يدرب نفسه على استقطاع وقت للقرآن وسط زحمة التكنولوجيا والمغريات هو الشاب القادر غدا على إدارة مشاريع الوطن بحكمة وأمانة وإتقان. أيها المستمع الكريم، لا تدعوا ظروف تهزمكم، اجعلوا من قصص الأجداد الذين حفظوا القرآن الكريم في بطون الأودية أو على ألواح الخشب، ومن قصص الشباب الذين يحفظونه اليوم بين معامل الطب والهندسة وقودا لهممكم. ابدأ اليوم ولو بآية واحدة في أحلك ظروفك، فإن القرآن الكريم إذا دخل في وقت ضيق وسعه، وإذا دخل في قلب مهموم أسعده. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف مع مشهد مهيب يصور لنا نهاية هذا التعب كله، لنتحدث عن صاحب القرآن، استثمار يمتد إلى ما بعد الموت. إلى ذلكم الحين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.

أفتطرونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، آدابنا في مسيرنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله والسير على نهج هداه، له الحمد ما لاح الفجر وميض أمل، فانطلقت نفوس إلى صالح العمل. يدرك الهانئون في رحاب ديننا الحنيف أنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع له من المراشد ما يضمن كرامة الإنسان وسلامة مجتمعه، ومن ذلك ما شرعه من الآداب الرفيعة للمسير في هذه الطرقات، مكونة مظهرا حضاريا يعكس جمال الإيمان ورقي الأخلاق. إن هذه الطرقات مع كونها سبل عبور هي كذلك مساحة مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة السلامة. ونجد في القرآن الكريم ما رسمه من الملامح النفسية والسلوكية للمؤمنين أثناء سيرهم، داعيا إلى السكينة والتواضع، منفرا من الكبر والخيلاء، فليس من شأن المؤمن أن يمشي في الأرض مرحا. ونتعلم في مدرسة لقمان في كتاب الله وسطية هذا الدين واعتداله وسمو أدبه حتى في وقع القدمين، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. دعوة كريمة للمشي بسكينة ووقار ومجانبة إزعاج الآخرين والتعالي عليهم، وقد أثنى الحق تعالى على عباده الذين يمشون هونا. وفي الهدي النبوي الشريف نجد التفصيل لعدد من آداب السالكين، مبينا أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وصدقة يثاب فاعلها. وها هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يجيب سائله الذي سأل عن حق الطريق، مبينا بهديه المضيء الحقوق في قواعد ضامنة لأمن المارة نفسيا وجسديا، قائلا: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والماضي في تطبيق هذه الآداب في سيره وفي تعامله مع وسائل النقل يعي أنه متعبد بالمحافظة على السلامة العامة والالتزام بقوانين المرور وتجنب ما يهدد الأرواح، فيمضي متأدبا بآداب المسير في سلوك تنظيمي جميل يجسد استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، لك الحمد يا من هدانا السبل، لك الحمد ما سار ركب وما توكل في سعيه مرتحل، لك الحمد ما بان درب وما وقيت بلطفك خطبا جلل، لك الحمد ما صدقت خطوة إليك فحازت جميل الأمل. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعبرون بحسن عبورهم عن صادق إيمانهم باحترام الحقوق وإفشاء السلام وبث الأمان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً وأطيبها أنساً وأفضلها جناً وأروعها مرءاً وأنظرها زهراً رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن حديثنا موصول بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية عظيمة توضح ضلالات الضالين وترد عليهم.
3: فما رأيك يا أستاذنا لو تتلو علينا هذه الآية مجددا لنعيد تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى، بل أعيد تلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في الحلقة الماضية كنت أود أن أسألك عن إعراب جزء آخر من هذه الآية، فما رأيك أن نعربه الآن؟
2: ما ذلك الجزء يا أحمد؟
1: قوله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
2: جميل جدا، كذلك قال الذين من قبلهم، الكاف نقول عنه
0: حرف جر يا أستاذنا،
2: أو هو بمعنى مثل، فيكون مصدرا منصوبا مقدما على عامله، مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم.
1: فهل نقول عنه أيضا حرف تشبيه؟
2: نعم، هو حرف تشبيه إذا جعلناه حرفا، وإن جعلناه بمعنى مثل فهو أيضا من أدوات التشبيه، فيكون اسما وهو صفة لمصدر محذوف. كذلك ذلك اسم إشارة، وذا هو المجرور بالكاف إما بالإضافة وإما بالكاف مباشرة، اللام للبعد والكاف للخطاب. كذلك قال،
0: قال فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: كذلك قال الذين،
1: الذين فاعل قال،
2: وهو اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع. كذلك قال الذين من قبلهم،
0: جار ومجرور يا أستاذنا،
2: وهو صلة الموصول للذين، فهو شبه جملة، قبل مضاف
1: والهاء مضاف إليه،
2: والميم علامة للجمع. مثل قولهم، مثل
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
2: نعم، لقال أو نقول عنه
0: صفة،
2: صفة لمصدر محذوف، أي قولا مثل قولهم، فيكون توكيدا لكذلك في قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون. فإذا جعلنا الكاف في كذلك بمعنى مثل فيكون توكيدا لفظيا ومعنويا، وإذا جعلنا الكاف حرف جر فيكون توكيدا معنويا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي قولا مثل قولهم. مثل مضاف،
1: وقول مضاف إليه،
2: وقول مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
2: تشابهت قلوبهم. نرجع إعراب هذا الجزء إلى الحلقة المقبلة بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى. أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى كذلك في صدر هذه الجملة؟
2: أي كالقول الذي قاله الذين لا يعلمون، وهو قولهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فهذا القول ليس بدعا، وإنما تقدمهم فيه من تقدمهم، ولذلك قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: من القائلون من قبلهم مثل قولهم؟
2: إما أن تجعل الذين قالوا مثل قولهم وهم من قبل هؤلاء اليهود والنصارى.
0: اليهود والنصارى؟
2: نعم، فقد اقترح اليهود على موسى عليه السلام الآيات الكثيرة، فقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكذلك اقترحوا أن يكلمهم الله، وكذلك النصارى. وإما أن تجعل الذين من قبلهم مرادا به كل الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المتقدمة، فالكل يقترح أن يكلمه الله أو أن تأتيه آية على صدق الرسول الذي أرسل إليهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تعالى مثل قولهم، ما هو القول الذي قالوه؟
2: القول الذي قالوه ما أشرنا إليه سابقا آنفا، وهو اقتراحهم الآيات. فقوم نوح يقترحوا على نوح آيات، وكذلك عاد يقترحوا على رسولهم آيات، وكذلك ثمود، فجاءتهم الآيات، وقد اقترحوا الآيات المادية. فهؤلاء المشركون الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سلف في ذلك، وكذلك اليهود والنصارى، الكل اقترحوا هذه المقترحات، وما اقترحوها ليؤمنوا، وإنما اقترحوها ليعتذروا عن الإيمان، وهو اعتذار كاذب.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما إعراب هذه الجملة في هذه الآية تشابهت قلوبهم؟
2: تشابه، ماذا نقول عنه يا أحمد؟
1: فعل ماض.
2: وما مضارعه؟
1: يتشابه.
2: وأمره؟
0: تشابه.
2: واسم الفاعل منه متشابه، واسم المفعول متشابه، والمصدر التشابه. تشابهت قلوبهم، أين فاعل تشابه؟
1: قلوب.
2: أما التاء فتاء التأنيث ليس لها موضع من الإعراب، وقلوب مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
2: والميم
1: علامة للجمع.
2: هذا بيان إعراب هذه الجملة. ثم إن الجملة برمتها تشابهت قلوبهم جملة استئنافية بدون واو، تشابهت قلوبهم، أو تكون في موضع الحال من قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي حالا من الضمير المستتر في قال.
1: ولكن يا أستاذنا، ألا يوجد مفعول به لهذا الفعل تشابه؟
2: تشابه فعل لازم وليس فعلا متعديا، وتشابه تفاعل يعني التشارك والتفاعل، فتشابه على وزن تفاعل يحمل معنى التشارك.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: تشابه هذا الفعل هل هو من أدوات التشبيه؟
2: هو من أبلغ أدوات التشبيه، فهو يشبه التشبيه التمثيلي الذي حذفت منه الأداة. تشابهت قلوبهم، أي قلوب بعضهم كقلوب الآخرين، قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون، الذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كقلوب أولئك الذين من قبلهم، فهي أداة تشبيه.
1: ففيما التشابه هذا يا أستاذنا؟
2: التشابه هذا تشابه القلوب بعضها لبعض في أفن الرأي وفي اتباع الهوى وفي الجهالة وسوء الفهم. تشابهت قلوبهم في أنها مأفونة الرأي، في أنها ليست بعيدة النظر، في أنها مظلمة، في أنها فاسدة الاعتقاد، فعقائدهم فاسدة، كل عقيدة تشبه العقيدة الأخرى. تشابهت قلوبهم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المغزى من ذكر القلوب هنا بدلا من غيرها؟
2: القلوب حقيقة يراد بها هنا العقول، فالعقول هي التي موضع المعتقدات، العقول هي التي تقود الناس. تشابهت قلوبهم، أي عقولهم، وليس المقصود بالقلوب هنا القطع الصنوبرية الموجودة في الإنسان والتي تضخ الدم، لا، وإنما المقصود بالقلوب هنا العقول. المقصود من ذلك أن قلوب هؤلاء معتقداتها وما يصدر عنها شيء واحد، بعضه يشبه بعضا.
1: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
2: بإذن الله تعالى نلتقي غدا على أن نواصل حديثنا مع ما تبقى من هذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع كلمة معين. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله سبحانه في معرض الجوائز التي يهبها الله عز وجل لعباده المؤمنين الطائعين المخلصين المتقين في الجنة، قال: يطاف عليهم بكأس من معين، تمثل صورة رائعة من مشاهد الجنة ونعيمها الأبدي، حيث يكرم الله عز وجل المؤمنين بسقاية مستمرة ومطلقة، وتعكس عظمته ورحمته وكرمه. كلمة يطاف تعني انطباعا بالحركة المنظمة والدورية، فهي تشير إلى مرور الكأس حول المؤمنين بطريقة متتابعة ومنتظمة، بحيث يظل كل منهم في حالة راحة وسعادة دائمة دون انقطاع أو ملل. وهذه الصورة تعكس تنظيما إلهيا محكما، بحيث يكون هذا النعيم مستمرا ويحقق الكمال في التوزيع والوفرة لجميع المؤمنين. وهو تعبير دقيق يربط بين الصورة البصرية للنعيم وبين معاني الخضوع والتقدير الإلهي. وقد وصف الكأس هنا بمعين، وهذا ما يحمل عدة دلالات دقيقة، فهو يشير إلى الاستمرارية والثبات، أي إن الكأس لا ينفد بل هو دائم التوفير، كما يشير إلى النقاء والصفاء، فالماء أو الشراب في الجنة خالص من أي تعب أو ضرر أو شوائب، وهو مختلف تماما عن أي شيء في الدنيا، كما يدل على اليسر والسهولة. فالنعيم في الجنة يأتي دون جهد أو تعب، فتصبح السقيا والراحة متوفرة بطريقة تلقائية، تعكس رفاهية المؤمنين وكمال النعيم. ومن الناحية العلمية والمعرفية، تصور الآية نظاما متقنا في الجنة، يعكس الإعجاز الإلهي في ترتيب النعيم وفق حكمة ورحمة لا حدود لها، ويجعل العقل يستوعب أن كل شيء في الآخرة محسوب بدقة من قبل الله، وأن النعيم الإلهي ليس عشوائيا بل هو نظام محكم متجدد ومستمر. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تؤكد أن هذا النعيم إنما هو خاص بالمؤمنين، وهو جزاء على الصبر والطاعة والإيمان، وهذا ما يجعل المؤمن يزداد يقينا بأن مكافأة الله عظيمة، وأن رحمته تشمل من أطاعه واستجاب له. فالله يربط بين السلوك الطوعي في الدنيا وبين النعيم الأبدي في الآخرة، ويبين أن كل حركة وكل تنظيم في الجنة بتقدير الله وبحكمته سبحانه، وأن كل شيء فيها محسوب بدقة لإدخال السرور والفرح الكامل للمؤمنين. كما أن الآية تقدم درسا واضحا للمؤمن، وهو الصبر على الطاعات وترك المعاصي في الدنيا، وهذا ما يؤهله لنعيم الآخرة الأبدي، وتدفعه للتأمل في عظمة الله وعطائه، وتعلمه أن السعادة الحقيقية ليست في الدنيا الزائلة، بل في الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالآية تعطي للمؤمن اطمئنانا ورجاء، وتجعل قلبه مملوءا بالخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه أنه قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. هذا الحديث العظيم أيها المستمع الكريم يبين فيه نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه مثل ما نفع الله عز وجل به بعض الناس من العلم الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه شبه العلم مثله مثل الغيث الذي تشربه الأرض، فإذا شربته الأرض تخرج ألوان وأصناف من الثمرات، وكذلك تمسكه الأرض، تمسك هذا الماء لينتفع الناس به فيشربون ويسقون وإلى آخره. وكذلك قسم منها أرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها، لا تنبت به كلأ ولا تمسك الماء فيشرب الناس منها. هذا يبين أن القلوب التي تستفيد وتشرب مما ينزل من القرآن وكذلك ما جاء به نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه من الإيمان مثله مثل هذا المثل، فهو سبحانه وتعالى الذي يطعم عباده بمثل هذا الشراب. والعلم يحصل عليه الإنسان إذا كان خالصا مجتهدا محبا للعلم، أما إذا كان معرض فإنه لا ينتفع بذلك، فإنه لا ينتفع بذلك. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجد أنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الأول أهل العلم، هم الذين حفظوا العلم وفهموه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا الأحكام، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أنبتت الكلأ فاستفاد الناس منهم واستفادوا الناس من هذه الأرض. كذلك أهل العلم الذين يحفظون العلم فالناس يرجعون إليهم، وأهل العلم هم يعني ورثة الأنبياء، فهم الذين يبصرون الناس بمراد الله وبطريق الله عز وجل، ويبينون للناس ما يحبه الله عز وجل وما يكرهه، وما يقربهم إلى الله عز وجل وما يبعدهم عنه، ففضلهم عظيم. ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء، وأنهم من سلك هذا الطريق فإنه يسلك بصاحبه إلى الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: كذلك النوع الثاني هم أهل الحفظ الذين حفظوا هذا الوحي الذي جاء وضبطوه، ولكنهم لم يفقهوه، لم يفقهوا معانيه، ولا استطاعوا أن يستنبطوا أحكامه وفوائده. وهذا ترى توفيق الله عز وجل، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، رواه البخاري. إذن هذا فهم هو من عند الله، فالله عز وجل يعطي بعض الناس حفظا وفهما، ويعطي بعض الناس حفظا دون فهم، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا حفظ ولا فهم. فهؤلاء الذين حفظوا ولكنهم لم يستطيعوا أن يفهموا ويستنبطوا الأحكام، هؤلاء يعني أحوالهم أنهم حفظوا القرآن، حفظوا السنة وعلموها للآخرين، وجعلوا الناس يحفظون من حفظهم. فهؤلاء حفظ الله عز وجل بهم الوحيين، وهؤلاء على درجة صح، وإن لم يكونوا مثل الدرجة الأولى، إلا أنهم يعني بدرجة دون الدرجة الأولى. النوع الثالث والعياذ بالله الذين لا نصيب لهم، هؤلاء جهلة، لا حفظ لا فهم، ولا منك ولا عليك، ما يفهمون. هؤلاء إذا أيها المستمع الكريم، إذا كنت يعني من النوع الذي لا يحفظ ولا يفهم، إذن ما الذي يمنعك أن تسأل؟ والحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني يخبرني رجل يقول: كنا قبل سنوات زمان إذا الواحد أراد أن يسأل مسألة في الطلاق، في الرجوع، في كذا، قال يذهب لربما يوم كامل حتى يصل إلى شيخ العلم فيسأله ويرجع، يعني يذهب ربما يوم ويرجع يوم ثاني، يسأل مسألة واحدة فقط. تصور عندما يصل إلى بيتي أشكلت عليه مسألة، يحتاج أن يرجع يومين، يوم ذهب ويوم إياب. كم يعني يجدون هؤلاء معاناة. أما الآن والحمد لله، اللهم لك الحمد، اتصال برسالة بموقع موثوق، يعني تأتيك المعلومة بأسهل ما يمكن وفي أسرع ما يمكن. بل الحين تستغرب من بعضهم، يقول: يا أخي والله هذا النت صار ضعيف. كيف ضعيف؟ أول كان تأتي المعلومة خلال 10 ثواني، الآن صارت تأتي المعلومة بعد 20 و25 ثانية. يا رجل اتق الله، يا رجل احمد الله عز وجل، احمد الله على هذه النعمة. إذن أيها المستمع الكريم، ليس هناك عندك حجة. الواحد الآن يقول: والله أنا ما كنت أعرف صراحة، أنا كنت ما أفهم. لا لا لا، هذه ما هي حجة، هذه حجة باطلة، هذه سلعة الضعفاء، هذه ما هي سلعة المؤمنين ممن يشمر ويريد الجنة. إذن احرص أن تسأل قبل أن تفعل، ولا تكن من أولئك القوم الذين يفعلون ثم يسألون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا الأمر تكون بإذن الله تعالى سليما من الإثم ومما يضرك ويضر دينك ويضر دنياك وأخراك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ويجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج
1: بقلب سليم،
0: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقفنا عند الجار والمجرور من أنفسهم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من أنفسهم واقع بعد نكرة وهي كلمة شهيدا، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور من أنفسهم في محل نصب صفة لكلمة شهيدا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسهم أو يكون من أنفسهم. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بكلمة شهيدا، شهيدا من أنفسهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة شهيدا. وإذا جعلنا الجار والمجرور عليهم صفة لكلمة شهيدا، جاز في الجار والمجرور من أنفسهم أن يكون حالا من كلمة شهيدا، لأن كلمة شهيدا وإن كانت نكرة تخصصت بالوصف، فجاز أن تأتي منها الحال. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من أنفسهم حالا من كلمة شهيدا، فهو في محل نصب، ويتعلق حرف الجر من بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسهم أو يكون من أنفسهم. والجملة الفعلية: نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، في محل جر مضاف إليه لكلمة يوم، فإن كلمة يوم أضيفت إلى جملة، وكلمة يوم من الألفاظ جائزة الإضافة، فتأتي مضافة وتأتي غير مضافة، وفي حال إضافتها تضاف إلى مفرد وتضاف إلى جملة كما هو الحال في هذا الموضع من القرآن. والجملة الفعلية والتي قدرناها بقولنا: أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، وما قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جئنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بك جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جئنا، جئنا بك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل جئنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جاء. شهيدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة

حل له من الإعراب هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة شهيدا والتي هي من المشتقات، فهي صفة مشبهة باسم الفاعل شهيدا على هؤلاء. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة شهيدا. والجملة جئنا بك شهيدا على هؤلاء في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر، وهي الجملة الفعلية نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جملة فعلية يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة المقدرة، وهي أذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، من باب نسق آخر الكلام على أوله. فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نزلنا عليك الكتاب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نزلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عليك جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نزلنا، نزلنا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل نزلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل نزلنا. ويجوز في الجار والمجرور عليك أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة الكتاب. وعلى هذا فالجار والمجرور عليك في محل نصب حال، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليك أو كان عليك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الحال: الكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تبيانا لكل شيء. تبيانا مصدر الفعل بيّن، ومصدره تبيان وبيان، وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن ببيان، فقال تبيانا لكل شيء بيانا لكل شيء. وهذه الكلمة كلمة منصوبة، والأظهر أنها مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمعنى نزلنا عليك الكتاب لأجل بيان كل شيء.

0: وهذا الذي يدل عليه كلام صاحب مجاز القرآن من خلال تفسيره هذه الكلمة، وهي كلمة تبيان ببيان، ويجوز أن يكون المعنى مبينا لكل شيء. فعلى هذا نعرب كلمة تبيانا حالا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو كلمة الكتاب. لكل شيء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف شيء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لكل شيء متعلق بكلمة تبيانا، تبيانا لكل شيء، وهي مصدر، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار. فحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة تبيانا، تبيانا لكل شيء وهدى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هدى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون. ورحمة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رحمة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكلمة رحمة معطوفة على كلمة هدى، أو معطوفة على كلمة تبيانا، فإن العطف بحرف الواو، وإذا كان العطف بحرف الواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله، أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. وبشرى للمسلمين أسلوب عطف أيضا، نقف عند تفاصيل إعرابه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل شيء، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

أتيك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله.

ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وأني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. أمر سلطاني سامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي، وطهران تستهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلاً.

أصدر حضرته صاحب الجلالة السلطان هيثم طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة عمان أو مركز عمان المالي العالمي صاحب سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف، وخبير دولي مستقل. وقال صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي: تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي منفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه: يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه قال معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة: إن المركز يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا متكاملا يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين، ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوق بها لرؤوس الأموال. وسيتولى مجلس الإدارة والإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام. يذكر أن مركز عمان المالي العالمي مركز مالي مستقل قانونيا وتشريعيا تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 8 على 2026، ويعمل وفق إطار قانوني مستند إلى مبادئ القانون العام، ويتكون من 3 هيئات: هي هيئة مركز عمان المالي العالمي، وهيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي، وهيئة حسم المنازعات في المركز. ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية عمان 2040، وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان، باعتبارها منصة موثوق بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية. عقد معالي السيد حمود بن فيصل آل بوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين،
وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية. تصدت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد يجب أن يكون قويا جدا على إسقاط المروحية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط خلال يومين أو 3 أيام. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات استهدفت لمدة 4 ساعات نحو 20 هدفا إيرانيا. من جانبها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية تعرضتا للهجوم، كما أكدت بسماع يدوي انفجارات في مدينة بندر عباس. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول حادثة المروحية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وجود أي قوات في مواقع التصعيد العسكري قد يعرضها لخطر دائم. وأشار عراقجي إلى أن الحوادث العرضية للقوات المتمركزة بالمنطقة قد تكون واردة بشكل كبير في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة. تزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الغارات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف 4 مواقع باستخدام صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومركز قيادة وتحكم. يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني قال إنه هاجم الأسطول 5 الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة، وهدد بردود أكثر حدة في حالة استمرار الأعمال القتالية. وقال مستشار إعلامي لملك البحرين في منشور على إكس بعد ذلك بوقت قصير إن الدفاعات الجوية صدت جميع الهجمات الإيرانية. كما أعلن الجيش الكويتي إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اشتبكت مع أهداف جوية معادية، وحث المواطنين على اتباع تعليمات السلامة من الجهات الرسمية، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. من جهتها قالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ
أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن، وأضافت أن حطاما من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. قتل أحد

15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على صور والمناطق المحيطة بها، مع توجيه إسرائيل انذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل، وذلك مع تواصل إسرائيل ضرباتها على مناطق أوسع في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت حي المساكن في مدينة صور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن آلاف اللبنانيين نزحوا من أحياء في مدينة صور بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلائها والتوجه شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. فرضت فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إسرائيل بشأن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إلى جانب قادة منظمات المستوطنين ومستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت أكدت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية تنفذ بدعم مالي وعسكري من السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المستوطنين خلال عام 2025 بنسبة 130% مقارنة بعام 2024، مع استمرار الاعتداءات بشكل يومي خلال العام الجاري. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء التصعيد ووقف الاقتتال في جميع الجبهات بالشرق الأوسط، مناشدا جميع أطراف النزاع بالالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. غوتيريش وفي منشور له على منصة إكس دعا إسرائيل إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المحاصر، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصراع الذي أطال أمده في المنطقة وممارسات إسرائيل بإغلاق المعابر وإحكام حصارها على القطاع المنكوب. وفي سياق متصل، استشهد نحو 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقطاع، إضافة إلى 9 صيادين قبال شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، استؤنفت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها أمس إثر إغلاق المعابر نتيجة تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران. وأوضحت مصادر أن الشاحنات التي تم إدخالها ضمن القافلة تحمل كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إضافة إلى مواد بترولية ووقود. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. أمر سلطاني سامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب سمو المعالي والسعادة المحافظين. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي، وطهران تستهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض

0: لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة متعددة ومختلفة كعادتنا مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وفي أثناء الحوار حول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقكم يمكنكم أن تتصلوا عن طريق الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وباسمكم أيضا نرحب بفضل الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. كعادتنا نجعل هذا البرنامج خاصا بالأسئلة التي ترد إلينا. الأخ محمود يقول لماذا للعالم أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ رغم أن الهداية إلى الصواب هو أمر الله تعالى والعالم قد بذل جهده الذي يقدر عليه، هذا إن كان الحديث صحيحا كما يقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الحديث الذي يشير إليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا

0: في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم، وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد بإجماع. إنما هو العالم الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية. فالحديث باتفاق أهل العلم لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد. إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعه. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
1: لماذا؟
0: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب، فله أجر النية والسعي والاجتهاد. وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى، وفيها تأسية وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب. هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء، من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة، فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله، هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها. وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين؟

0: أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون. هذه مسألة أخرى
1: مختلف،
0: لكن محل الاتفاق هو أن البحث لا منشذ، ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة. فهذا هو أصل هذه، أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
1: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى والمسائل. طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم وخطأ العالم في الفتوى همل، والوزر والضمان على الذي
0: للذي عمل.
1: طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
0: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى. وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي. ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم. فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث. ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل، فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة، إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم،
1: هل يرث الجد مع الإخوة ولا يرث.
0: أما ما سواه فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور، فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي لأن فيه انتصارا له، ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا ليس له ذلك. وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان. أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك، لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
1: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب، نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
0: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية

وقيام بحق. هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها، وأن يتذلل لها، وأن يحتملها، وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. ذكر ما يقابل هذه الخصال. هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت. لا يتصور، لا يتصور منه أن يكون متعنتا، معرضا عن القيام بالحق، معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره. ولذلك قال: ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان، والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كان حاله كذلك، من كانت حاله كذلك، أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها. فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس. وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر، هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته. ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه، فقال: ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحب، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى. والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة. والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن النفس. فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة، فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه. فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة، إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه، تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين، فيمتدح من يقوم بذلك، لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا، فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت، في غير آل عمران، في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين. وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس، وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق، وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس، وأن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فكان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته، أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك الخصال الذميمة.

هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه، ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل، وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام

0: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
1: نعم، يمكن أن يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم،
0: نعم،
1: مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام.
0: نعم،
1: فهو في عفاف وطهر ونقاء، وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة.
0: صحيح.
1: فهذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
0: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
1: حياكم الله أخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
0: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
0: طيب،
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر، هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
0: جميل،
2: شكرا لكم.
0: طيب، بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رجعي، نحن اليوم في 21 ذو الحجة، لكن جيد، ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور،
1: نعم،
0: هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
1: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري.
0: نعم.
1: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
0: نعم.
1: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
0: ويستلم مبلغه كاملا.
1: نعم.
0: نعم. طيب، تكابير العيد إذا كان الإنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ تكابير التي في أيام التشريق.
1: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية.
0: نعم.
1: لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى، لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول، دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
1: وهو مقيم.
0: نعم،
1: نعم، صلاته صحيحة في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه.

0: أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا. فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
1: إيه. الأخ عامر الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم، هنا جملة مسائل.
1: نعم.
0: المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال. لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل، لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال. فيها راو، وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك. لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
1: نعم.
0: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
1: نعم.
0: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة.
1: نعم.
0: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات. ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض.
1: نعم.
0: ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
1: نعم.
0: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية، ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا. فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا

0: هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة، ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث، وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير. نعم، هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، المسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته. لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء. فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية، فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم،
0: صحيح ليست بالمسائل كثيرة لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم وتنبيه مهم.
1: نعم،
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا بالميت. مثال ذلك، يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم. وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات. فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم إخوة وأخوات معهم أمهم، فيأتون ويقولون ترك إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم. المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات. لما يأتي ويقول ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم. فهذا خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا،
0: وقد يقع هذا الخطأ أيضا. ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم. من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى، المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم، مع أنهم الأصل في ميراث الإخوة إن لم يكونوا أشقاء. فيعرض عن ذكرهم فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم. هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس، لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم،
0: من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث. هذا أيضا من الأخطاء، ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه. والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث. ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا،
0: أبناء نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه

0: كان له ولد، ثم لما تتبين من المسألة يقال لك الولد لا هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين بخمسة، نعم. لا هذا خطأ. فهذه فقط بعض التنبيهات التي قادنا إليها علم الفرائض.
1: إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل صحيح. أن يستخدم البرنامج نفسه. طيب بما أننا ذكرنا حديثا نذكر حديثا آخر، ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل. نذكر الحديث، أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله عزائنا، فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ, نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم, يقبل هذا الحديث, يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن, ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن, لم يرد في الصحاح, ورد في السنن, ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ, ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم.
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم.
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم, وله مسميات مختلفة.
1: نعم, وله أسماء,
0: أسماء مختلفة.
1: نعم, بطيخ, الجح, الحبحب إلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس, وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية, لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم.
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية,
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم.
1: وجواز أكل المشتهيات, ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس, وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم.
1: فقال نكسر حر هذا ببرد هذا, أي حر الرطب ببرد البطيخ.
0: نعم.
1: وبرد هذا بحر هذا, البطيخ بالرطب.
0: نعم.
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة, وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده, حتى في أكله, في شربه, في مشيته, في يقظته, في نومه, في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم.
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, في لبسه لنعله, في لبسه لثوبه, لعمامته, في هيئته, في تبسمه, في ضحكه, في أحاديثه. كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية, في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات, ليس فيها جانب شرعي, وإنما فيها هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه, أن يأخذ منها المنهج, أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة, ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء.
0: نعم.
1: القثاء هو كذلك أيضا من

0: ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام، فكان يأكله مع الرطب، وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو، بعض البلدان يسمى الوعى،
1: نعم،
0: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة،
1: نعم،
0: لكن للتنبيه وردت في البطيخ روايات كثيرة،
1: نعم،
0: لا لا لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك نعم رواية فيها يعني أو بعض حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ، هل هو الأصفر أو الأخضر؟
1: نعم،
0: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام، لكن هناك رواية أخرى، فلا حاجة إلى المفاضلة، أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام، نعم، ومع القثاء. لكن روايات أخرى وردت في نفس السياق لا تصح، منها أنه كان يتناول بشماله، لا هذه لا تصح،
1: نعم،
0: هذه فقط التي سأل عنها. نعم، كما قلت حسنها، حسنها الترمذي، حسنها طائفة، صححها الألباني، وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية، وأما ما سواها فلا يعتد به، والله تعالى.
1: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها.
0: نعم،
1: كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
0: أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوات، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص،
1: نعم،
0: من خبراء التغذية الأمناء الثقة من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس، أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية، فهذا باب آخر.
1: نعم.
0: أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال، المباحات، الطيبات، نعم، من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة،
1: نعم،
0: مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس، نعم، ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة،
1: نعم،
0: وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
1: نعم، جميل. إذا الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر، لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
0: جزاكم الله خير.
1: أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قتل قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما؟ وإن يكن يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه وللإمام قلد. والشك من بعد التمام يخطر فذاك عفو ولله يغفر. وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع له بنفس الشك وإنما يرجع عند الترك، إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام، لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل. وإن طرى عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا. ومن يكون قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني، وقيل يرجعن للسجود من شك فيه حالة القعود، ويرجعن للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء ما لم يكن سلم، والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرا. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها، إلا إذا ما فك وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية، ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا لذكرها فإنه ينقضها بأسرها. نعم، لا زال الحديث حول العوارض القلبية. ما كذلك؟ كما عرفتم أن النار قسم العوارض إلى ثلاث أقسام، حيث قال فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا، فالعارض القلبي أن ينقلب. وهذا الآن الذي معنا الآن هو العارض السادس. ما كذلك؟ العارض السادس. العارض الأول فضل لوي
3: انتقال النية عن أصلها.
1: عن أصلها، أحسن، شكرا عمار. نعم. العارض الثاني
3: اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها.
1: عنها. لقمان. ما هو لقمان؟ العارض الثالث
4: الارتداد.
1: الارتداد. نعم. الرابع مروان
4: زوال العقل.
1: زوال العقل، أحسنت. الخامس إبراهيم
5: العقب والرياء.
1: أكبر رياء. نعم كان الحي السابق حول عقب الرياء وكذلك وقفنا في العرب السادس وهو الشك. نعم من منكم يعرف العقب؟
4: نعم
5: نعم شيخ
1: تفضل. مروان
4: واستعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم طيب إذا استعظم النعمة
4: نعم
1: استعظم النعمة بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى واستر بذلك
4: نعم
1: هل يقال هذا عقب؟
4: لا
1: لا نعم قل بفضل الله وبرحمته
4: فبذلك
1: فليفرحوا وخير مما يجمعون. لكن إذا استعظمها استعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى كما وقع لمن؟
4: قارون.
1: لقارون حيث قال هذا إنما أوتيته
4: على علم عندي
1: يعني نسي المنعم أليس كذلك؟ عندما ذكر قيل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه؟ كان جوابه إنكاره نعمة الله عليه وأن هذه الأموال وهذه الكنوز استحقها بعلمه قال إنما أوتيته على علم عندي ما كذلك؟ نعم حكمه كبيرة من كبار الذنوب أليس كذلك؟ شرار أمتي المعجب بدينه المرأي بعمله المخاصم بحجته زين والرياء الشرك. طيب الرياء أيضا كان وقب الرياء كان معكم وكذا شيء الرياء من يمكن ذكر علاج الرياء؟ ما هو العلاج؟ وما هو الدعاء أيضا؟ ما هو العلاج وما هو الدعاء الذي يبغى الإنسان أن يدعو به خوف الرياء؟
4: نعم
1: فضل
4: أن يعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه
1: لا يملكونه نفعا ولا يدفعون عنه ضرا ما كذلك؟ فاجعل هداك الله كل البشر إن شئت أن تخلص مثل الحجر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ما كذلك؟ من يمكن ذكر الأبيات في العقب؟ العقب
5: نعم
1: تأتي إبراهيم؟
6: نعم شيخ
1: تفضل.
6: وقيل لا شك من الآداب ترك الفتى للفخر والإعجاب فالعقب بالصفات والأحوال ونحوها يحبط للأعمال وإنه فيها كمثل النار في أكلها لخشب الأشجار سألت رب العرش أن يقينا ذاك وأن يزيدنا يقينا وقارئ القرآن مهما أعجب بصوته لإثم ذاك استوجبا تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر والويل من العذاب.
1: أحسن شكرا. يشبه العقب أن يستعظمن النعمة وينسين من بها قد أنعم. طيب تم الكلام أخذ الكلام على هذا. نعم زين سمعتم معكم الحال إني عرفتم إني متى يكون العقب والرياء ناقبان للصلاة تقدم الكلام على هذا ما كذلك؟ لا بأس ننتقل الآن إلى العرب السادس وهو الشك. والشك تردد بين شيئين ضد اليقين ضد اليقين فإذا ترجح شيء في خاطر مسمى
4: ظن.
1: نعم طيب ذكرنا معكم مسائل سابقا حول الشك يعني. ولكن لا بأس أن نناقشكم فيها بعد ذلك إن شاء الله زين في من شك في الوضوء ما كذلك عند إرادة الصلاة في من شك في وضوئه بعد أن أحرم ذكرنا معكم أربع مسائل نبغى نؤخر المناقشة من الآن نبدأ إن شاء الله بالشك قبل أن نذكر الأبيات عفوا أعطيكم القاعدة في الشك الشك قسمان شك التباس وشك معارضة انتبهوا زين شك التباس وشك معارضة شك التباس هو أن يشك في أي موضع كان من صلاته مثلا كان قائما ما كذلك في هذا القيام الآن الذي هو فيه هل هو قيام ما بين الركوع والسجود هل هو في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة أشكل عليه أمر ولم يدري، لم يدري، ما عنده غالب ظن حتى يبني على غالب ظن، ما عنده شيء يقين حتى يبني على يقين. هذا قال أكفال، هذا الشيء مفسد للصلاة، ما كذلك؟ والذي عليه الناظم بقوله والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما؟ والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى، ما يعرف الذي صلى والذي بخي ما يعرف، فإنه يعيد، يعيد أي شيء؟ يعيد الصلاة، فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي؟ قد يصلي استمر، كيف يصلي وهو لا يعرف؟ كيف يصلي وهو لا يعرف؟
3: لا يعلم
1: ما أداه والفرض عليه لزما. هنا ركع الحال يستأنف الصلاة من جديد، لأنه ليس عنده غالب ظن حتى يبني عليه، وليس عنده يقين، من ليس عنده غالب ظن حتى يأخذ غالب ظن، وليس عنده يقين حتى يبني على اليقين، هنا يعيد الصلاة من جديد. ما كذاك؟ مستمع هذا؟ شكل التباس. طيب، هذا شكل التباس عنده، إذا كان عنده غالب ظن، عن الصورة الثانية، إذا كان عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظن، ما كذاك؟ يأخذ بغالب ظن، وإن يكون يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. يأخذ بغالب ظنه، يعني هل هو الآن في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة أو في الركعة الثانية، لكن في غالب ظنه أنه في الركعة الثالثة، يجعل نفسه في الركعة الثالثة ويواصل صلاته، غالب ظنه أنه في الركعة الثانية يأخذ بغالب ظنه، غالب ظنه أنه في الركعة الأخيرة يأخذ بغالب ظنه، ما كذلك؟ وإن يكون يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. والدليل على الأخذ بغالب ظن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هنا من أخذ بغالب ظنه، طيب وماذا عليه؟ يسجد سجدتين متى؟ متى؟ بعد السلام. طيب، عرفت بحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته زين فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري. واضحة؟ نعم. زين، ننتقل إلى النوع الثاني وهو شك، إيش شك المعارضة، هذا شكل التباس عرفتم، إما أن يكون عنده غالب ظن أو لم يكن عنده غالب ظن. فإذا كان ما عنده غالب ظن ماذا يفعل حتى نخرج عنه؟ يستأنف الصلاة. أي صلاة؟ عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظنه، وماذا؟ ويسجد سجدتين بعد السلام. شك معارضة، شك المعارضة عليكم هذا أخف عن شكل التباس. شك المعارضة إن شك في عدد الركعات، هل صلى ركعة ولا ركعتين؟ يعني إنه متيقن هو الركعة، كذلك هل صلى ركعتين ولا ثلاث؟ هل صلى ثلاثا ولا أربع؟ هذا شك، هو شك معارضة. طيب مثال ذلك، هو في التشهد يصلي فريضة المغرب وهو في القعود، عرفه الشك، هل هذا القعود هو القعود الأول زين وبقيت عليه الركعة الثالثة، أو هذا القعود هو القعود الثاني ولم يبقى عليه شيء إلا التسليم؟ نعم، شوف شيء. ومثال ذلك أيضا هو مثلا في السجود، يسجد السجود شك هل هذا سجود سجود الركعة الثالثة ولا سجود الركعة الرابعة، حيث هو متيقن وكذلك الثلاث، لكن بقى شك فيش في الرابعة. شك مثال مثلا صلي الفجر أيضا، صلي فريضة الفجر نعم، وهو في السجود شك هل هذا سجود الركعة الأولى أو سجود الركعة الثانية. واضح هذا الكلام؟ طيب هنا إذا كان عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظنه ويبني عليه، يأخذ بغالب ظنه ويبني عليه، يبني عليه على غالب ظنه، لحديث ابن مسعود كما تقدم معكم، يأخذ بغالب ظنه زين ويسجد سجدتين بعد التسليم، لحديث ابن مسعود. تحفظ حديث ابن مسعود؟ تفضل.
7: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري.
1: أحسن، شكرا. زين، بقي إذا لم يكن عنده غالبا، إذا لم يكن عنده غالبا ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. هنا يبني على اليقين لأنه عنده يقين، عنده يقين بأنه صلى ثلاث ركعات مثلا مكذا، لكن بقى شاك كان فيش في الرابعة، أو مثلا صلي الفجر من متيقن الركعة الأولى لكن بقى شاك في الثانية وكذلك، فليوة المغرب مثلا متيقن ركعتين وهو في التشهد مثلا لكن بقى شاك في الثالثة، عنده غالبا ما عنده. هنا يبني على اليقين، هو يبني على اليقين، يبني على ما تيقن من الصلاة، تيقن ركعتين يبني على ركعتين، فتيقن ركعة يبني على ركعة، يقن ثلاث يبني على ثلاث، يأخذ باليقين. مثال ذلك يعني كما قلنا هو في التشهد في المغرب، هو متيقن أنه صلى ركعتين ما كذا فيه؟ ما متيقن؟ متيقن، لكن ماذا شك في أي شيء؟ في الثالثة، يبني على اليقين، يقوم للثالثة، يبني على اليقين أنه متيقن ركعتين، يبني على ذلك ويقوم للثالثة، يصلي الثالثة، ما بقى معه شك أنه صلى أقل عن ثلاث ركعات، ما كذاك؟ مثل هو يصلي مثلاً فريضة الفجر وهو في السجود بقى شاكاً هل هذا السجود للركعة الأولى أو للثانية؟ ما عنده غالباً، يبني على اليقين، يجعله سجود الركعة، يجعله سجود الركعة الأولى وبعد ذلك يقوم حريش يقوم للثانية. لو قلت مثل يعني للثانية ما في إشكال، لكن هو شك هل هذا سجود الأولى ولا سجود الثانية، ما كذا؟ متيقن الأولى ولا متيقن؟
8: متيقن،
1: لكن بقى شك إيش بالثانية، يأتي بالثانية، يبني على اليقين، يقين متيقن الركعة، ما كذاك؟ يعني كذلك أيضا صلاة الرباعية وهو في التشهد شك هل هذا التشهد الأول وقد صلى ركعتين وبقي عليه ركعتان، أو التشهد الثاني ولم يبقى عليه شيء، عنده غالبا ما عنده، لو كان عنده غالبا كما تقدم، لكن ما عنده غالبا ماذا يفعل؟ يبني على اليقين يقوم ركعة الثالثة والرابعة، ما كذاك؟ هكذا. وكذلك أيضا لو كان هو مثلا في ركوع، في الركوع هل هذا ركوع الركعة الثالثة أو الرابعة؟ هو متق الركعتين ومتيقن أنه قرأ الفاتحة للثالثة، لكن باقي هل هذه الركعة الثالثة التي فيها ولا الرابعة؟ هو في الركوع يجعل نفسه في شيء في الركعة الثالثة ويكملها وبعد ذلك يقوم للركعة الرابعة، فيكون على هذا بنى عليه بنى على اليقين. زين، وش الدليل على أنه يبنى على اليقين؟
8: نعم،
1: دليل حديث أبي سعيد، تحفظه؟
8: نعم.
1: ما شاء الله، تفضل.
8: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
1: نعم، أحسن، شكرا. رواه
8: مسلم.
1: رواه مسلم. طيب، حينئذ الآن هيش أخذ الآن؟ أخذنا شك الالتباس وشك إيش؟ وشك معارضة، وعرفتم كيف يتصرف المصلي إذا عرفه شك الالتباس وإذا عرفه شك معارضة، ما كذلك؟ هذا إذا كان يصلي إماما أو منفردا. بقي إذا كان مصلي، إذا كان مصلي ماموما وشك في عدد الركعات كيف يفعل؟ النووي ذكر هنا، لكن حيث أن الوقت انتهى لكن قال نكمل درس إن شاء الله في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين، بارك الله فيكم، انتبهوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع كلمة معين. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله سبحانه في معرض الجوائز التي يهبها الله عز وجل لعباده المؤمنين الطائعين المخلصين المتقين في الجنة، قال: يطاف عليهم بكأس من معين، تمثل صورة رائعة من مشاهد الجنة ونعيمها الأبدي، حيث يكرم الله عز وجل المؤمنين بسقاية مستمرة ومطلقة، وتعكس عظمته ورحمته وكرمه. كلمة يطاف تعني انطباعا بالحركة المنظمة والدورية، فهي تشير إلى مرور الكأس حول المؤمنين بطريقة متتابعة ومنتظمة، بحيث يظل كل منهم في حالة راحة وسعادة دائمة دون انقطاع أو ملل. وهذه الصورة تعكس تنظيما إلهيا محكما،

0: حيث يكون هذا النعيم مستمراً ويحقق الكمال في التوزيع والوفرة لجميع المؤمنين، وهو تعبير دقيق يربط بين الصورة البصرية للنعيم وبين معاني الخضوع والتقدير الإلهي. وقد وصف الكأس هنا بمعين، وهذا ما يحمل عدة دلالات دقيقة، فهو يشير إلى الاستمرارية والثبات، أي إن الكأس لا ينفد بل هو دائم التوفير، كما يشير إلى النقاء والصفاء، فالماء أو الشراب في الجنة خالص من أي تعب أو ضرر أو شوائب، وهو مختلف تماما عن أي شيء في الدنيا، كما يدل على اليسر والسهولة. فالنعيم في الجنة يأتي دون جهد أو تعب، فتصبح السقيا والراحة متوفرة بطريقة تلقائية تعكس رفاهية المؤمنين وكمال النعيم. ومن الناحية العلمية والمعرفية تصور الآية نظاما متقنا في الجنة، يعكس الإعجاز الإلهي في ترتيب النعيم وفق حكمة ورحمة لا حدود لها، ويجعل العقل يستوعب أن كل شيء في الآخرة محسوب بدقة من قبل الله، وأن النعيم الإلهي ليس عشوائيا بل هو نظام محكم متجدد ومستمر. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تؤكد أن هذا النعيم إنما هو خاص بالمؤمنين، وهو جزاء على الصبر والطاعة والإيمان، وهذا ما يجعل المؤمن يزداد يقينا بأن مكافأة الله عظيمة، وأن رحمته تشمل من أطاعه واستجاب له. فالله يربط بين السلوك الطوعي في الدنيا وبين النعيم الأبدي في الآخرة، ويبين أن كل حركة وكل تنظيم في الجنة بتقدير الله وبحكمته سبحانه، وأن كل شيء فيها محسوب بدقة لإدخال السرور والفرح الكامل للمؤمنين. كما أن الآية تقدم درسا واضحا للمؤمن، وهو الصبر على الطاعات وترك المعاصي في الدنيا، وهذا ما يؤهله لنعيم الآخرة الأبدي، وتدفعه للتأمل في عظمة الله وعطائه، وتعلمه أن السعادة الحقيقية ليست في الدنيا الزائلة بل في الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالآية تعطي للمؤمن اطمئنانا ورجاء، وتجعل قلبه مملوءا بالخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، آدابنا في مسيرنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله والسير على نهج هداه، له الحمد ما لاح الفجر وميض أمل، فانطلقت نفوس إلى صالح العمل. يدرك الهانئون في رحاب ديننا الحنيف أنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع له من المراشد ما يضمن كرامة الإنسان وسلامة مجتمعه، ومن ذلك ما شرعه من الآداب الرفيعة للمسير في هذه الطرقات، مكونة مظهرا حضاريا يعكس جمال الإيمان ورقي الأخلاق. إن هذه الطرقات مع كونها سبل عبور هي كذلك مساحة مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة السلامة. ونجد في القرآن الكريم ما رسمه من الملامح النفسية والسلوكية للمؤمنين أثناء سيرهم، داعيا إلى السكينة والتواضع، منفرا من الكبر والخيلاء، فليس من شأن المؤمن أن يمشي في الأرض مرحا. ونتعلم في مدرسة لقمان في كتاب الله وسطية هذا الدين واعتداله وسمو أدبه حتى في وقع القدمين، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. دعوة كريمة للمشي بسكينة ووقار ومجانبة إزعاج الآخرين والتعالي عليهم، وقد أثنى الحق تعالى على عباده الذين يمشون هونا. وفي الهدي النبوي الشريف نجد التفصيل لعدد من آداب السالكين، مبينا أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وصدقة يثاب فاعلها. وها هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يجيب سائله الذي سأل عن حق الطريق، مبينا بهديه المضيء الحقوق في قواعد ضامنة لأمن المارة نفسيا وجسديا، قائلا: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والماضي في تطبيق هذه الآداب في سيره وفي تعامله مع وسائل النقل يعي أنه متعبد بالمحافظة على السلامة العامة والالتزام بقوانين المرور وتجنب ما يهدد الأرواح، فيمضي متأدبا بآداب المسير في سلوك تنظيمي جميل يجسد استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، لك الحمد يا من هدانا السبل، لك الحمد ما سار ركب وما توكل في سعيه مرتحل، لك الحمد ما بان درب وما وقيت بلطفك خطبا جلل، لك الحمد ما صدقت خطوة إليك فحازت جميل الأمل. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعبرون بحسن عبورهم عن صادق إيمانهم باحترام الحقوق وإفشاء السلام وبث الأمان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع رحلة ماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وما أجمل هذه الأنباء التي يحكيها الله تعالى لنا في كتابه العزيز عن أنبيائه الكرام عليهم السلام، فهم مشاعل هداية تنير دروب السالكين. قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام واجهوا دعوة الحق بعتو واستكبار، فكيف كانت دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى نبيه الكريم صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وواجهوه بالتكذيب والاستكبار، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم حاولوا قتله، وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في كتابه الكريم كما قال عز وجل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فوصف الله تعالى تلك المحاولة بالمكر، وكان زعماء ذلك مجموعة من كبراء ثمود، وعددهم 9 كما أخبرت هذه الآية الكريمة، كانوا هم المحركين لهذا العتو وذلك الاستكبار، وأدى بهم الأمر في النهاية إلى هذه النهاية بعد أن عقروا الناقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليهم آية. ويقدر بنا الآن أن نتحدث عن كيف واجه صالح عليه السلام قومه، وما هي الأشياء والوسائل التي اتخذها لدعوة قومه. في الحقيقة الأنبياء شأنهم أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى بالكمال والتمام، فهم الذين يبلغون رسالات الله. ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم لأنهم يبلغون رسالاته ولا يقصرون في ذلك، فبلغهم، وهذا طبعا يشهد به كل من يعرف حال الأنبياء ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا التبليغ أو هذا البلاغ أيضا سطرته آيات الكتاب العزيز في شأن صالح عليه السلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في شأن صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فربنا سبحانه وتعالى شهد لهذا النبي الكريم بأنه بلغ رسالته، وهو من أوائل الأشياء التي تذكر أو يمكن أن تذكر في هذا السياق. الأمر الثاني أنه عليه السلام قدم لهم النصح، وهذه المسألة، مسألة النصيحة، هي شأن دؤوب لدى الأنبياء. هذا دأبهم أنهم ينصحون، ونجد الكثير من آيات الكتاب العزيز تتكلم عن الأنبياء عليهم السلام أنهم يقدمون النصح. فربنا سبحانه وتعالى في شأن نبينا صالح عليه السلام يقول: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة كما نعلم هي موعظة، لكن يصاحبها الصدق. النصح مأخوذ يعني من نصح الشيء إذا خلى من الشوائب، لا توجد أي أغراض في تقديم النصيحة، لا توجد أغراض دنيوية، لا يوجد تشفي من الخصم المنصوح، لا توجد أي أطماع مادية، إنما هي نصيحة.

0: الصالحات لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تحبون الناصحين. يعني هذه الكلمة لن يقولها صالح عليه السلام من أول وهلة، وإنما تدل على أن النص تكرر، وفي النهاية لم يستجيبوا، لا يحبون من ينصحهم، بمعنى أن هذا الأمر ليس لشخص واحد وليس في مرة واحدة، وإنما تكرر لمجموعات منهم، وجاء ربما للشخص الواحد أكثر من مرة. فهذا الحكم منه عليه السلام لهم، ولكن لا تحبون الناصحين، هي نتيجة وخاتمة، وليست مقدمة، ليست في البدايات، وإنما هي نتيجة لقيامه عليه السلام بنصيحتهم على مدى زمني طويل. كذلك من ضمن وسائله معهم الوعد بأن الله تعالى سيتوب عليهم. طبعا لهم آثام كثيرة، هو عليه السلام لم يأتهم إلا وقد وجدت لديهم مخالفات وانحرافات فكرية وعقلية وأخلاقية وسلوكية، ولكن تلك الآثام تغفر بالتوبة. فقال لهم: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وعد بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءهم واستغفارهم وسيلبي حاجاتهم، وهو سبحانه قريب، سرعان ما يصل الإنسان إليه إذا اقترب من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يفتح أبوابه، وأبوابه عز وجل ليست مغلقة أمام الإنسان. كما أنه أيضا وعدهم بالرحمة، والرحمة شيء عظيم. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. الاستغفار هو يحقق الكثير من الغايات والأهداف، منها الرحمة: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ورحمة الله تعالى إذا نزلت بإنسان استنقذته من كثير من مصائب الدنيا، ونجته من عذاب الله تعالى في الآخرة، وأنذرهم أيضا بالعذاب العظيم والذي سيحل عليهم في حالة أنهم لم يستجيبوا. هذا الإنذار طبعا أيضا من الأشياء التي يأتي بها الأنبياء في العادة، ينذرون أقوامهم، هم يبشرون وينذرون، يبشرونهم بالرحمة، بالتوبة، بالمغفرة، بنعم الدنيا التي ستزيد عليهم، كما هو حال الكثير من الأنبياء. وعندما يعدون أقوامهم بعطايا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت سبقت له سبحانه عليهم عطايا، فهناك عطايا أخرى أكبر وأكثر وأوفر، فيعدونهم بهذه العطايا وينذرونهم من عذاب الله تعالى. طبعا العذاب له شقان: عذاب الدنيا الذي هو الهلاك، هناك مصائب تمر على الإنسان، ثم هناك عذاب عام شامل يهلك الله تعالى به هؤلاء الأقوام، وإضافة إلى الشق الثاني وهو عذاب الله تعالى في الآخرة، وهو الأعظم، لأنه عذاب دائم وليس عذابا لحظيا أو مؤقتا أو له أيام أو مدة يسيرة، لا، الخلود في نار الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم حقيقة. ولذلك كان من إنذار النبي صالح عليه السلام لقومه ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حينما قال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أكثر من آية تكلمت عن عذاب الله سبحانه وتعالى الذي أنذر به صالح قومه ثمود
1: عليه السلام. إذن هكذا نرى صالحا عليه السلام في آيات كتاب الله ينذر قومه ويبشرهم، وكذلك ينوع في أساليبه بغية هدايتهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم. نقف الآن مع هذه الآية الكريمة مستمعين بعون الله، ثم نعود إليكم.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم مستمعينا الكرام مجددا ومع أنباء النبي صالح عليه السلام وقومه قوم ثمود الذين جعل هذا النبي الكثير من الوسائل بغية هدايتهم إلى صراط الله المستقيم، ويحدثنا شيخنا الدكتور ناصر عن هذه الوسائل.
2: نعم، الحوار من أهم الوسائل التي كان الأنبياء عليهم السلام يستعملونها مع أقوامهم، ولا يكاد نبي إلا وقد حاور قومه، وهذا طبعا شيء مؤكد لا شك، لكن الذي أقصده أن القرآن الكريم عزز هذا المفهوم، مفهوم الحوار لدى الأنبياء ولدى المصلحين، وهو سبحانه وتعالى نوه بشأنه وأمر به وأشار إليه، ونجد آيات كثيرة تتكلم عن هذا المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هو الحوار، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وآيات متعددة في هذا الشأن. بخصوص الأنبياء عليهم السلام، الحوار كثير لديهم، حاور النبي نوح عليه السلام قومه، وحاور النبي هود عليه السلام قومه، وحاور النبي إبراهيم عليه السلام قومه في مواقف شتى، وحاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم قومه، وحاور الأنبياء كلهم، موسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء الكرام العظام. وبالنسبة للنبي صالح عليه السلام كذلك، قال الله جل شأنه في ذكر طرف مما جرى من ذلك الحوار بين صالح عليه السلام وبين قومه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نلاحظ أن مقاطع هذه الآية الكريمة جمعت أطراف الحوارات التي دارت بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه، ليس بالضرورة أن تكون وقعت في موقف واحد، وإنما هي مجموعة من الحوارات. من شأن كتاب الله تعالى أن يختصر ويختزل المشاهد المتعددة في سياق واحد في كثير من الأحيان. قال يا قوم، إذن هو يحاورهم ويخاطبهم، وقد يكون المراد أنه ذهب إلى هذه المجموعة مرة وتلك المجموعة تارة أخرى، وإلى هذا وإلى ذاك. ملخص تلك الحوارات ما طرحه عليه السلام عليهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إيصال الرسالة. نعم، فيما يخص التوحيد. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. طبعا وضوع الناقة يعني تحتاج إلى حديث مفصل بعض الشيء. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، التذكير بالنعم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، والتنويه بما حدث للأقوام من قبل، وهم قوم عاد الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وبوأكم في الأرض، التذكير بنعم الله تعالى. نعم، التمكين، تنحتون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في سياق هذا الحوار ردوا عليه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. طبعا الحوار أحيانا فيما بينهم أنفسهم، هم بعد أن يستمعوا من صالح عليه السلام قد يجيبونه مباشرة، وقد يتحاورون فيما بينهم فيما سمعوه، ويذهب بعضهم مع البعض للحط من قيمة الدعوة وللصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأحيانا لمواجهة المؤمنين المستضعفين، حينما يوجد كبراء ومستكبرون من أولئك الأقوام يواجهون المؤمنين الذين هم أقل عددا في أكثر الأحيان، في العادة هم أقل عددا، يواجهونهم ويصدونهم ويردون ويحاولون ردهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه

0: الذين استضعفوا لمن آمن منهم. طبعا هذه الآية تدل على أشياء، منها أن هناك من آمن، هناك قلة مؤمنة بالنبي صالح عليه السلام، وهذا شيء طبعا حسن أن يوجد هناك عقلاء وأصحاب قلوب نقية نظيفة في خضم هذا الطوفان الهادر من المنكرات ومن التكذيب
1: ومن الضغط أيضا. نعم، من المستكبرين.
0: نعم. والأمر الثاني أن المستكبرين لا يتركون المؤمنين لحالهم، وإنما يحاولون قدر الاستطاعة أن يصدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا، وفي العادة هؤلاء الذين يقومون بهذا الدور هم من علية القوم. الملأ هم علية القوم وليسوا ناسا عاديين. وحقيقة هذا الأمر يعني يشعر الإنسان بضرورة أن يحصن نفسه من غرور النفس، مهما كان لدى الإنسان من مال أو منصب أو مكانة اجتماعية أو مكانة علمية أو غير ذلك من منازل الدنيا، أن يحصن نفسه وأن يحيط نفسه بإيمانه بالله سبحانه وتعالى الذي يحفظه من هذا الغرور الذي يؤدي إلى تكذيب رسل الله وجحد نعم الله سبحانه وتعالى. هناك جملة من الأبعاد من خلال هذه الآية الكريمة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن. في كثير من الأحيان الذين يستجيبون هم الضعفاء، وهذا أيضا متكرر لدى الأنبياء، كما قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني سبحان الله، الإنسان المؤمن في كثير من الأحيان يكون إنسانا يعني صافي القلب ونقي الفكر، وربما في هذه الحالة يجدر به أن ينتبه لمخططات الآخرين ومؤامراتهم وضغوطاتهم، ويحاول الخروج من مثل هذه الضغوط بما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبصره بمخططات أهل الكفر وأهل التكذيب. وهؤلاء الأقوام الذين هم قوم النبي صالح عليه السلام الذين استجابوا، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن ردة فعلهم كانت جميلة مع الكبراء الذين حاولوا الضغط عليهم وتسفيه أحلامهم وحاولوا صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. يعني لاحظ هذا الاستهزاء والاستهتار والقدح والتحقير. فماذا كانت إجابة هؤلاء المؤمنين المستضعفين؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هذا شيء جميل حقيقة، أنهم على الرغم من مكانتهم البسيطة في مجتمعهم أمام هؤلاء العتاة ثبتوا
1: بكل ثقة ويقين.
0: نعم، ثبتوا على موقفهم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. عندما رأوا ردة فعل أولئك صامدة ثابتة، هم أيضا أعلنوا موقفهم، وكانوا ربما كانوا يظنون أن الأمر سهل، أن زحزحة المؤمنين عن مواقفهم ربما كانوا يظنونه سهلا، لكن ردة فعل هؤلاء المؤمنين كانت هي الأقوى. وفي نهاية هذا الحوار فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا حيلة العاجز، عندما لم يجدوا حجة يحتجون بها لا على النبي صالح عليه السلام ولا على أولئك المؤمنين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طبعا هنا انتقال، يعني الآيات أحيانا لا تذكر كل الأحداث بالترتيب. سنجد الحوار أيضا في آية أخرى أو في موضع آخر في سورة هود. هذه الآيات السابقة من سورة الأعراف، هناك آيات أخرى في سورة هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونجد أيضا الحوار هذا في سورة الشعراء وفي مواضع متعددة من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان النبي صالح عليه السلام يحاور قومه، وهناك أيضا أمر أخير وهو أن صالحا عليه السلام جاءهم بآية من الله سبحانه وتعالى وهي الناقة، وكان ذلك طبعا من الأشياء التي يأتي بها الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم لإقناعهم، وتعتبر هي النقطة الفاصلة بين الهلاك وبين النجاة.
1: إذن هكذا هو أدب النبي صالح عليه السلام كما هو شأن الأنبياء جميعا عليهم السلام الذين يصبرون ويجتهدون ويثبتون في مواجهة أهل الباطل ويبينون لهم الحق بأساليب متنوعة ووسائل متعددة، فعليهم السلام جميعا على ما قدموا من إبلاغ ومن بيان للحق. وشكرا جزيلا لشيخنا الدكتور ناصر السابعي على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بحول الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في كتابه نورا يهدي الحائرين وسنوة تجبر قلوب المنكسرين، والصلاة والسلام على إمام الحفاظ والمرتلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام في كل بقعة من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نقف أمام أنفسنا حين نقصر في حفظ القرآن الكريم معتذرين بالمشاغل، فنقول وقتي ضيق أو ظروفي قاسية أو عملي شاق، نبحث عن الأعذار لنبرر هجرنا لكتاب الله. ولكن هل سألنا أنفسنا يوما كيف حفظ أجدادنا القرآن الكريم في أزمنة الشدة والفقر وانعدام الكهرباء وقلة المصاحف؟ استمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يربط على كتف كل مجتهد يعاني في حفظه فيقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ولو رجعنا بذاكرة الزمان إلى القرى العمانية قبل عقود مضت لرأينا صورا حية لمعنى الاستثمار الحقيقي للوقت. رغم شظف العيش لم يكن عندهم مصاحف ملونة ولا تطبيقات ذكية ولا أقراص مدمجة ولا عذب الأصوات، كان مشهد الطفل العماني مرتبطا باللوح الخشبي يكتب عليه الآيات بالحبر المصنوع من مواد مستخرجة من الطبيعة، يحفظها غيبا ثم يغسل لوحه ليكتب آيات جديدة راغبا في حفظ كلام الله. وكان الرجال والشباب يخرجون للعمل في الحقول تحت حرارة الشمس اللاهبة، أو في قيعان الأفلاج يحفرونها، أو في عروض البحر يشقون الأمواج أياما وليالي. ومع ذلك الجهد البدني الهائل كانت ألسنتهم لا تفتر عن ترتيل القرآن. إنهم الرجال الذين عرفوا أن العمر قصير فزاحموا مشقة الحياة بحلاوة القرآن، فأخرجت لنا حواري عمان حفاظا أفذاذا ضبطوا صدورهم كما ضبطوا أعمالهم. سبحان الله، كم قصة سمعناها عن علماء وحفاظ فقدوا نعمة البصر فلم تعقهم تلك الظروف القاسية، بل عوضهم الله نعمة البصيرة. لقد حفظوا القرآن عن طريق التلقي والاستماع، كلمة كلمة وآية آية، يصبرون على التكرار مئات المرات حتى ينقش في عقولهم. فما عذرنا نحن اليوم ونحن نتمتع بالصحة والبصر وتوفر المصاحف في كل زاوية وفي هواتفنا التي بين أيدينا؟ يقول أحد العلماء مقولة تخترق القلوب، يقول إذا عظم المطلوب قل التعب وهانت المشقة. لقد عظم القرآن في قلوب أولئك الرجال فهانت عليهم ظروفهم الصعبة بينما ضعفت همم بعضنا اليوم. ولكن لكي نكون مصفين، لا يخلو زماننا هذا من صور مشرقة لمجتهدين حولوا صعوبات العصر إلى نجاحات. ليست الصعوبة في عدم وجود المصحف، بل الصعوبة والتحدي الأكبر هو مشتتات الانتباه، شاشات لا تنطفي ورسائل لا تتوقف وضغوطات مهنية وأكاديمية هائلة. ومع ذلك نرى اليوم في سلطنة عمان ضمن مؤسساتنا العلمية مثل جامعة السلطان قابوس وغيرها من صروح العلم شبابا يدرسون مختلف التخصصات، يسهرون الليالي في اختباراتهم الصعبة، ولكنهم يقتطعون من أوقاتهم المزدحمة نصف ساعة يوميا لحفظ القرآن الكريم. لقد أدركوا أن الذكاء والنجاح الدنيوي لا يكتمل إلا ببركة كلام الله. إن الشباب الذي يدرب نفسه على استقطاع وقت للقرآن وسط زحمة التكنولوجيا والمغريات هو الشاب القادر غدا على إدارة مشاريع الوطن بحكمة وأمانة وإتقان. أيها المستمع الكريم،

0: يحفظونه اليوم بين معامل الطب والهندسة وقودا لهمامكم. ابدأ اليوم ولو بآية واحدة في أحلك ظروفك، فإن القرآن الكريم إذا دخل في وقت ضيق وسعه، وإذا دخل في قلب مهموم أسعده. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف مع مشهد مهيب يصور لنا نهاية هذا التعب كله، لنتحدث عن صاحب القرآن، استثمار يمتد إلى ما بعد الموت. إلى ذلكم الحين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 89 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقفنا عند الجار والمجرور من أنفسهم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من أنفسهم واقع بعد نكرة وهي كلمة

0: كلمة شهيدا والجر والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجر والمجرور من أنفسهم في محل نصب صفة لكلمة شهيدا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسهم أو يكون من أنفسهم. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بكلمة شهيدا، شهيدا من أنفسهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة شهيدا. وإذا جعلنا الجار والمجرور عليهم صفة لكلمة شهيدا، جاز في الجار والمجرور من أنفسهم أن يكون حالا من كلمة شهيدا، لأن كلمة شهيدا وإن كانت نكرة تخصصت بالوصف، فجاز أن تأتي منها الحال. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من أنفسهم حالا من كلمة شهيدا، فهو في محل نصب، ويتعلق حرف الجر من بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسهم أو يكون من أنفسهم. والجملة الفعلية نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم في محل جر مضاف إليه لكلمة يوم، فإن كلمة يوم أضيفت إلى جملة، وكلمة يوم من الألفاظ جائزة الإضافة، فتأتي مضافة وتأتي غير مضافة، وفي حال إضافتها تضاف إلى مفرد وتضاف إلى جملة، كما هو الحال في هذا الموضع من القرآن. والجملة الفعلية والتي قدرناها بقولنا أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، وما قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جئنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بك جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جئنا، جئنا بك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل جئنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جاء. شهيدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال الضمير المجرور وهو الكاف. على هؤلاء جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة شهيدا والتي هي من المشتقات، فهي صفة مشبهة باسم الفاعل شهيدا على هؤلاء. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة شهيدا. والجملة جئنا بك شهيدا على هؤلاء في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر، وهي الجملة الفعلية نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جملة فعلية يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة المقدرة، وهي أذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، من باب نسق آخر الكلام على أوله. فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نزلنا عليك الكتاب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نزلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عليك جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نزلنا، نزلنا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل نزلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل نزلنا. ويجوز في الجار والمجرور عليك أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة الكتاب. وعلى هذا فالجار والمجرور عليك في محل نصب حال، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليك أو كان عليك. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الحال: الكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تبيانا لكل شيء، تبيانا مصدر الفعل بيّن، ومصدره تبيان وبيان. وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن ببيان، فقال تبيانا لكل شيء بيانا لكل شيء. وهذه الكلمة كلمة منصوبة، والأظهر أنها مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمعنى نزلنا عليك الكتاب لأجل بيان كل شيء، وهذا الذي يدل عليه كلام صاحب مجاز القرآن من خلال تفسيره هذه الكلمة، وهي كلمة تبيان ببيان. ويجوز أن يكون المعنى مبينا لكل شيء، فعلى هذا نعرب كلمة تبيانا حالا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو كلمة الكتاب. لكل شيء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لكل شيء متعلق بكلمة تبيانا، تبيانا لكل شيء، وهي مصدر، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار. فحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة تبيانا، تبيانا لكل شيء وهدى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هدى اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب بل يكون ملازما للسكون. ورحمة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رحمة اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكلمة رحمة معطوفة على كلمة هدى أو معطوفة على كلمة تبيانا، فإن العطف بحرف الواو، وإذا كان العطف بحرف الواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. وبشرى للمسلمين أسلوب عطف أيضا، نقف عند تفاصيل إعرابه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل شيء ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 93.2 ميجاهيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجاهيرتز.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم نصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وها نحن ننظر إلى هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآية الكريمة أو الآيات الكريمة ذكرت أن سيدنا إبراهيم سأل أباه وقومه، مع أن والده من قومه، ولكن خصه بالذكر لأهميته. ينبغي أن يعتني المسلم بل كل إنسان بأقرب الناس إليه، ولذا يدعون القرآن الكريم أن نوجه الدعوة والإصلاح لأقرب الناس إلينا. نعم، لاحظ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أقرب الناس أولى بالدعوة والإصلاح والإرشاد والنصح. نحن في حلقة ماضية ذكرنا جانب رعاية الأقارب حتى في غير الجانب الإيماني، الجانب العقدي. ذكرنا الجانب الصحي مثلا في جانب الغذاء على سبيل المثال. فكيف لما يكون الأمر متعلق بجانب إيماني؟ حري بهذا المؤمن أن يتلمس أقرب الناس إليه بالنصح والإرشاد وبالأسلوب المناسب. فالله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الداعية الذي يدعو وفي قلبه تلك الشفقة وتلك الرحمة وذلك العطف على قومه وأقربائه، بحيث لا يكون منفرا لهم عندما يدعوهم. فأول أمر يبين لهم رحمته بهم والنظر في مصالحهم واستخدام الجانب العاطفي والعقلي المنطقي في الحوار بدون ترفع، بل بكل تواضع، كما سنجد هنا في هذا المشهد القرآني كيف أن إبراهيم عليه السلام يتواضع وهو يدعو أباه وقومه، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج المبارك. إذن هنا لابد لهذا المسلم أن يعتني بأقرب الناس إليه من خلال هذا المشهد: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه. العناية أيها الإخوة والأخوات بالأقرباء، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه أمور لابد أن تكون ظاهرة عندنا، كيف هذا الإنسان المسلم يقوم لصلاة الفجر ولا يوقظ أبناءه للصلاة، ولا يوقظ بناته للصلاة، ولا يوقظ زوجته للصلاة، بل يصلون بعد طلوع الفجر. أين هؤلاء من إبراهيم عليه السلام ورعايته ودعوته لأبيه وقومه. ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاء آخر قريب. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
3: إذاعة القرآن الكريم.
0: من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: بقلب سليم.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه أنه قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. هذا الحديث العظيم أيها المستمع الكريم يبين فيه نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه مثل ما نفع الله عز وجل به بعض الناس من العلم الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه شبه العلم مثله مثل الغيث الذي تشربه الأرض، فإذا شربته الأرض تخرج ألوان وأصناف من الثمرات، وكذلك تمسكه الأرض، تمسك هذا الماء لينتفع الناس به فيشربون ويسقون وإلى آخره. وكذلك قسم منها أرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها، لا تنبت به كلأ ولا تمسك الماء فيشرب الناس منها. هذا يبين أن القلوب التي تستفيد وتشرب مما ينزل من القرآن وكذلك ما جاء به نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه من الإيمان مثله مثل هذا المثل، فهو سبحانه وتعالى الذي يطعم عباده بمثل هذا الشراب. والعلم يحصل عليه الإنسان إذا كان خالصا مجتهدا محبا للعلم، أما إذا كان معرض فإنه لا ينتفع بذلك، فإنه لا ينتفع بذلك. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجد أنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الأول أهل العلم، هم الذين حفظوا العلم وفهموه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا الأحكام، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أنبتت الكلأ فاستفاد الناس منهم واستفادوا الناس من هذه الأرض. كذلك أهل العلم الذين يحفظون العلم فالناس يرجعون إليهم، وأهل العلم هم يعني ورثة الأنبياء، فهم الذين يبصرون الناس بمراد الله وبطريق الله عز وجل، ويبينون للناس ما يحبه الله عز وجل وما يكرهه، وما يقربهم إلى الله عز وجل وما يبعدهم عنه، ففضلهم عظيم. ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء، وأنهم من سلك هذا الطريق فإنه يسلك بصاحبه إلى الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
4: كذلك النوع الثاني هم أهل الحفظ الذين حفظوا هذا الوحي الذي جاء، وضبطوه، ولكنهم لم يفقهوه، لم يفقهوا معانيه، ولا استطاعوا أن يستنبطوا أحكامه وفوائده. وهذا ترى توفيق الله عز وجل، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، رواه البخاري. إذن هذا فهم هو من عند الله، فالله عز وجل يعطي بعض الناس حفظا وفهما، ويعطي بعض الناس حفظا دون فهم، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا حفظ ولا فهم. فهؤلاء الذين حفظوا ولكنهم لم يستطيعوا أن يفهموا ويستنبطوا الأحكام، هؤلاء يعني أحوالهم أنهم حفظوا القرآن، حفظوا السنة وعلموها للآخرين، وجعلوا الناس يحفظون من حفظهم. فهؤلاء حفظ الله عز وجل بهم الوحيين، وهؤلاء على درجة صح، وإن لم يكونوا مثل الدرجة الأولى، إلا أنهم يعني بدرجة دون الدرجة الأولى. النوع الثالث والعياذ بالله الذين لا نصيب لهم، هؤلاء جهلة، لا حفظ لا فهم، ولا منك ولا عليك، ما يفهمون. هؤلاء إذا أيها المستمع الكريم، إذا كنت يعني من النوع الذي لا يحفظ ولا يفهم، إذن ما الذي يمنعك أن تسأل؟ والحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني يخبرني رجل يقول: كنا قبل سنوات زمان إذا الواحد أراد أن يسأل مسألة في الطلاق، في الرجوع، في كذا، قال يذهب لربما يوم كامل حتى يصل إلى شيخ العلم فيسأله ويرجع، يعني يذهب ربما يوم ويرجع يوم ثاني، يسأل مسألة واحدة فقط. تصور عندما يصل إلى بيتي أشكلت عليه مسألة، يحتاج أن يرجع يومين، يوم ذهب ويوم إياب. كم يعني يجدون هؤلاء معاناة. أما الآن والحمد لله، اللهم لك الحمد، اتصال برسالة بموقع موثوق، يعني تأتيك المعلومة بأسهل ما يمكن وفي أسرع ما يمكن. بل الحين تستغرب من بعضهم، يقول: يا أخي والله هذا النت صار ضعيف. كيف ضعيف؟ أول كان تأتي المعلومة خلال 10 ثواني، الآن صارت تأتي المعلومة بعد 20 و25 ثانية. يا رجل اتق الله، يا رجل احمد الله عز وجل، احمد الله على هذه النعمة. إذن أيها المستمع الكريم، ليس هناك عندك حجة. الواحد الآن يقول: والله أنا ما كنت أعرف صراحة، أنا كنت ما أفهم. لا لا لا، هذه ما هي حجة، هذه حجة باطلة، هذه سلعة الضعفاء، هذه ما هي سلعة المؤمن ممن يشمر ويريد الجنة. إذن احرص أن تسأل قبل أن تفعل، ولا تكن من أولئك القوم الذين يفعلون ثم يسألون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا الأمر تكون بإذن الله تعالى سليما من الإثم ومما يضرك ويضر دينك ويضر دنياك وأخراك. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ويجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
5: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل

من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولا

أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون

0: تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات

السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي

0: الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغروم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كان

كبير وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها

من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا.

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات

0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع كلمة معين. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله سبحانه في معرض الجوائز التي يهبها الله عز وجل لعباده المؤمنين الطائعين المخلصين المتقين في الجنة، قال: يطاف عليهم بكأس من معين، تمثل صورة رائعة من مشاهد الجنة ونعيمها الأبدي، حيث يكرم الله عز وجل المؤمنين بسقاية مستمرة ومطلقة، وتعكس عظمته ورحمته وكرمه. كلمة يطاف تعني انطباعا بالحركة المنظمة والدورية، فهي تشير إلى مرور الكأس حول المؤمنين بطريقة متتابعة ومنتظمة، بحيث يظل كل منهم في حالة راحة وسعادة دائمة دون انقطاع أو ملل. وهذه الصورة تعكس تنظيما إلهيا محكما، بحيث يكون هذا النعيم مستمرا ويحقق الكمال في التوزيع والوفرة لجميع المؤمنين. وهو تعبير دقيق يربط بين الصورة البصرية للنعيم وبين معاني الخضوع والتقدير الإلهي. وقد وصف الكأس هنا بمعين، وهذا ما يحمل عدة دلالات دقيقة، فهو يشير إلى الاستمرارية والثبات، أي إن الكأس لا ينفد بل هو دائم التوفير، كما يشير إلى النقاء والصفاء، فالماء أو الشراب في الجنة خالص من أي تعب أو ضرر أو شوائب، وهو مختلف تماما عن أي شيء في الدنيا، كما يدل على اليسر والسهولة. فالنعيم في الجنة يأتي دون جهد أو تعب، فتصبح السقيا والراحة متوفرة بطريقة تلقائية، تعكس رفاهية المؤمنين وكمال النعيم. ومن الناحية العلمية والمعرفية، تصور الآية نظاما متقنا في الجنة، يعكس الإعجاز الإلهي في ترتيب النعيم وفق حكمة ورحمة لا حدود لها، ويجعل العقل يستوعب أن كل شيء في الآخرة محسوب بدقة من قبل الله، وأن النعيم الإلهي ليس عشوائيا بل هو نظام محكم متجدد ومستمر. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تؤكد أن هذا النعيم إنما هو خاص بالمؤمنين، وهو جزاء على الصبر والطاعة والإيمان، وهذا ما يجعل المؤمن يزداد يقينا بأن مكافأة الله عظيمة، وأن رحمته تشمل من أطاعه واستجاب له. فالله يربط بين السلوك الطوعي في الدنيا وبين النعيم الأبدي في الآخرة، ويبين أن كل حركة وكل تنظيم في الجنة بتقدير الله وبحكمته سبحانه، وأن كل شيء فيها محسوب بدقة لإدخال السرور والفرح الكريم.

0: كامل للمؤمنين، كما أن الآية تقدم درسا واضحا للمؤمن وهو الصبر على الطاعات وترك المعاصي في الدنيا، وهذا ما يؤهله لنعيم الآخرة الأبدي، وتدفعه للتأمل في عظمة الله وعطائه، وتعلمه أن السعادة الحقيقية ليست في الدنيا الزائلة بل في الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالآية تعطي للمؤمن اطمئنانا ورجاء، وتجعل قلبه مملوءا بالخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 93.2 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 93.2 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن حديثنا موصول بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية عظيمة توضح ضلالات الضالين وترد عليهم.
3: فما رأيك يا أستاذنا لو تتلو علينا هذه الآية مجددا لنعيد تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى، بل أعيد تلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: حرف جر يا أستاذنا.
1: أو هو بمعنى مثل، فيكون مصدرا منصوبا مقدما على عامله، مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم.
2: فهل نقول عنه أيضا حرف تشبيه؟
1: نعم، هو حرف تشبيه إذا جعلناه حرفا، وإن جعلناه بمعنى مثل فهو أيضا من أدوات التشبيه، فيكون اسما وهو صفة لمصدر محذوف. كذلك ذلك اسم إشارة، وذا هو المجرور بالكاف إما بالإضافة وإما بالكاف مباشرة، اللام للبعد والكاف للخطاب. كذلك قال،
0: قال فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: كذلك قال الذين،
2: الذين فاعل قال،
1: وهو اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع. كذلك قال الذين من قبلهم،
0: جار ومجرور يا أستاذنا،
1: وهو صلة الموصول للذين، فهو شبه جملة، قبل مضاف
2: والهاء مضاف إليه
1: والميم علامة للجمع. مثل قولهم، مثل
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: نعم، لقال أو نقول عنه
0: صفة،
1: صفة لمصدر محذوف، أي قولا مثل قولهم، فيكون توكيدا لكذلك في قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون. فإذا جعلنا الكاف في كذلك بمعنى مثل فيكون توكيدا لفظيا ومعنويا، وإذا جعلنا الكاف حرف جر فيكون توكيدا معنويا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي قولا مثل قولهم. مثل مضاف
2: وقول مضاف إليه،
1: وقول مضاف
0: والهاء مضاف إليه،
1: تشابهت قلوبهم. نرجع إعراب هذا الجزء إلى الحلقة المقبلة بإذن الله
2: إن شاء الله تعالى. أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى كذلك في صدر هذه الجملة؟
1: أي كالقول الذي قاله الذين لا يعلمون، وهو قولهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فهذا القول ليس بدعا، وإنما تقدمهم فيه من تقدمهم، ولذلك قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من القائلون من قبلهم مثل قولهم؟
1: إما أن تجعل الذين قالوا مثل قولهم وهم من قبل هؤلاء اليهود والنصارى.
0: اليهود والنصارى؟
1: نعم، فقد اقترح اليهود على موسى عليه السلام الآيات الكثيرة، فقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكذلك اقترحوا أن يكلمهم الله، وكذلك النصارى. وإما أن تجعل الذين من قبلهم مرادا به كل الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المتقدمة، فالكل يقترح أن يكلمه الله أو أن تأتيه آية على صدق الرسول الذي أرسل إليهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى مثل قولهم، ما هو القول الذي قالوه؟
1: القول الذي قالوه ما أشرنا إليه سابقا آنفا، وهو اقتراحهم الآيات. فقوم نوح يقترحوا على نوح آيات، وكذلك عاد يقترحوا على رسولهم آيات، وكذلك ثمود، فجاءتهم الآيات، وقد اقترحوا الآيات المادية. فهؤلاء المشركون الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سلف في ذلك، وكذلك اليهود والنصارى، الكل اقترحوا هذه المقترحات، وما اقترحوها ليؤمنوا، وإنما اقترحوها ليعتذروا عن الإيمان، وهو اعتذار كاذب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما إعراب هذه الجملة في هذه الآية تشابهت قلوبهم؟
1: تشابه، ماذا نقول عنه يا أحمد؟
2: فعل ماض.
1: وما مضارعه؟
2: يتشابه.
1: وأمره؟
0: تشابه.
1: واسم الفاعل منه متشابه، واسم المفعول متشابه، والمصدر التشابه. تشابهت قلوبهم، أين فاعل تشابه؟
2: قلوب.
1: أما التاء فتاء التأنيث، ليس لها موضع من الإعراب، وقلوب مضاف
0: والهاء مضاف إليه
1: والميم
2: علامة للجمع.
1: هذا بيان إعراب هذه الجملة. ثم إن الجملة برمتها تشابهت قلوبهم جملة استئنافية بدون واو، تشابهت قلوبهم، أو تكون في موضع الحال من قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي حالا من الضمير المستتر في قال.
2: ولكن يا أستاذنا، ألا يوجد مفعول به لهذا الفعل تشابه؟
1: تشابه فعل لازم وليس فعلا متعديا، وتشابه تفاعل يعني التشارك والتفاعل، فتشابه على وزن تفاعل يحمل معنى التشارك.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: تشابه هذا الفعل هل هو من أدوات التشبيه؟
1: هو من أبلغ أدوات التشبيه، فهو يشبه التشبيه التمثيلي الذي حذفت منه الأداة. تشابهت قلوبهم أي قلوب بعضهم كقلوب الآخرين، قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون، الذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كقلوب أولئك الذين من قبلهم، فهي أداة تشبيه.
2: ففيما التشابه هذا يا أستاذنا؟
1: التشابه هذا تشابه القلوب بعضها لبعض في أفن الرأي وفي اتباع الهوى وفي الجهالة وسوء الفهم. تشابهت قلوبهم في أنها مأفونة الرأي، في أنها ليست بعيدة النظر، في أنها مظلمة، في أنها فاسدة الاعتقاد، فعقائدهم فاسدة، كل عقيدة تشبه العقيدة الأخرى. تشابهت قلوبهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من ذكر القلوب هنا بدلا من غيرها؟
1: القلوب حقيقة يراد بها هنا العقول، فالعقول هي التي موضع المعتقدات، العقول هي التي تقود الناس. تشابهت قلوبهم أي عقولهم، وليس المقصود بالقلوب هنا القطع الصنوبرية الموجودة في الإنسان والتي تضخ الدم، لا، وإنما المقصود بالقلوب هنا العقول. المقصود من ذلك أن قلوب هؤلاء معتقداتها وما يصدر عنها شيء واحد، بعضه يشبه بعضا.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
1: بإذن الله تعالى نلتقي غدا على أن نواصل حديثنا مع ما تبقى من هذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في الحلقة الماضية كنت أود أن أسألك عن إعراب جزء آخر من هذه الآية، فما رأيك أن نعربه الآن؟
2: ما ذلك الجزء يا أحمد؟
1: قوله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
2: جميل جدا. كذلك قال الذين من قبلهم، الكاف نقول عنه

بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

وظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه

الحق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله

بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه

له ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
3: أعوذ بالله.

واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في كتابه نورا يهدي الحائرين وسنوة تجبر قلوب المنكسرين، والصلاة والسلام على إمام الحفاظ والمرتلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام في كل بقعة من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نقف أمام أنفسنا حين نقصر في حفظ القرآن الكريم معتذرين بالمشاغل، فنقول وقتي ضيق أو ظروفي قاسية أو عملي شاق، نبحث عن الأعذار لنبرر هجرنا لكتاب الله. ولكن هل سألنا أنفسنا يوما كيف حفظ أجدادنا القرآن الكريم في أزمنة الشدة والفقر وانعدام الكهرباء وقلة المصاحف؟ استمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يربط على كتف كل مجتهد يعاني في حفظه فيقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ولو رجعنا بذاكرة الزمان إلى القرى العمانية قبل عقود مضت لرأينا صورا حية لمعنى الاستثمار الحقيقي للوقت. رغم شظف العيش لم يكن عندهم مصاحف ملونة ولا تطبيقات ذكية ولا أقراص مدمجة ولا عذب الأصوات، كان مشهد الطفل العماني مرتبطا باللوح الخشبي يكتب عليه الآيات بالحبر المصنوع من مواد مستخرجة من الطبيعة، يحفظها غيبا ثم يغسل لوحه ليكتب آيات جديدة راغبا في حفظ كلام الله. وكان الرجال والشباب يخرجون للعمل في الحقول تحت حرارة الشمس اللاهبة، أو في قيعان الأفلاج يحفرونها، أو في عروض البحر يشقون الأمواج أياما وليالي. ومع ذلك الجهد البدني الهائل كانت ألسنتهم لا تفتر عن ترتيل القرآن. إنهم الرجال الذين عرفوا أن العمر قصير، فزاحموا مشقة الحياة بحلاوة القرآن، فأخرجت لنا حواري عمان حفاظا أفذاذا ضبطوا صدورهم كما ضبطوا أعمالهم. وسبحان الله كم قصة سمعناها عن علماء وحفاظ فقدوا نعمة البصر فلم تعقهم تلك الظروف القاسية، بل عوضهم الله نعمة البصيرة. لقد حفظوا القرآن عن طريق التلقي والاستماع، كلمة كلمة وآية آية، يصبرون على التكرار مئات المرات حتى ينقش في عقولهم. فما عذرنا نحن اليوم ونحن نتمتع بالصحة والبصر وتوفر المصاحف في كل زاوية وفي هواتفنا التي بين أيدينا؟ يقول أحد العلماء مقولة تخترق القلوب، يقول إذا عظم المطلوب قل التعب وهانت المشقة. لقد عظم القرآن في قلوب أولئك الرجال فهانت عليهم ظروفهم الصعبة بينما ضعفت همم بعضنا اليوم. ولكن لكي نكون مصفين لا يخلو زماننا هذا من صور مشرقة لمجتهدين حولوا صعوبات العصر إلى نجاحات. ليست الصعوبة في عدم وجود المصحف، بل الصعوبة والتحدي الأكبر هو مشتتات الانتباه، شاشات لا تنطفي ورسائل لا تتوقف وضغوطات مهنية وأكاديمية هائلة. ومع ذلك نرى اليوم في سلطنة عمان ضمن مؤسساتنا العلمية مثل جامعة السلطان قابوس وغيرها من صروح العلم شبابا يدرسون مختلف التخصصات، يسهرون الليالي في اختباراتهم الصعبة، ولكنهم يقتطعون من أوقاتهم المزدحمة نصف ساعة يوميا لحفظ القرآن الكريم، لقد أدركوا أن الذكاء والنجاح الدنيوي لا يكتمل إلا ببركة كلام الله. إن الشباب الذي يدرب نفسه على استقطاع وقت للقرآن وسط زحمة التكنولوجيا والمغريات هو الشاب القادر غدا على إدارة مشاريع الوطن بحكمة وأمانة وإتقان. أيها المستمع الكريم، لا تدعوا الظروف تهزمكم، اجعلوا من قصص الأجداد الذين حفظوا القرآن الكريم في بطون الأودية أو على ألواح الخشب، ومن قصص الشباب الذين يحفظونه اليوم بين معامل الطب والهندسة وقودا لهممكم. ابدأ اليوم ولو بآية واحدة في أحلك ظروفك، فإن القرآن الكريم إذا دخل في وقت ضيق وسعه، وإذا دخل في قلب مهموم أسعده. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف مع مشهد مهيب يصور لنا نهاية هذا التعب كله، نتحدث عن صاحب القرآن، استثمار يمتد إلى ما بعد الموت. إلى ذلكم الحين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
0: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

0: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، آدابنا في مسيرنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله والسير على نهج هداه، له الحمد ما لاح الفجر وميض أمل، فانطلقت نفوس إلى صالح العمل. يدرك الهانئون في رحاب ديننا الحنيف أنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع له من المراشد ما يضمن كرامة الإنسان وسلامة مجتمعه، ومن ذلك ما شرعه من الآداب الرفيعة للمسير في هذه الطرقات، مكونة مظهرا حضاريا يعكس جمال الإيمان ورقي الأخلاق. إن هذه الطرقات مع كونها سبل عبور هي كذلك مساحة مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة السلامة. ونجد في القرآن الكريم ما رسمه من الملامح النفسية والسلوكية للمؤمنين أثناء سيرهم، داعيا إلى السكينة والتواضع، منفرا من الكبر والخيلاء، فليس من شأن المؤمن أن يمشي في الأرض مرحا. ونتعلم في مدرسة لقمان في كتاب الله وسطية هذا الدين واعتداله وسمو أدبه حتى في وقع القدمين، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. دعوة كريمة للمشي بسكينة ووقار ومجانبة إزعاج الآخرين والتعالي عليهم، وقد أثنى الحق تعالى على عباده الذين يمشون هونا.

0: وفي الهدي النبوي الشريف نجد التفصيل لعدد من آداب السالكين مبينا أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وصدقة يثاب فاعلها. وها هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يجيب سائله الذي سأل عن حق الطريق، مبينا بهديه المضيء الحقوق في قواعد ضامنة لأمن المارة نفسيا وجسديا، قائلا: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والماضي في تطبيق هذه الآداب في سيره وفي تعامله مع وسائل النقل يعي أنه متعبد بالمحافظة على السلامة العامة والالتزام بقوانين المرور وتجنب ما يهدد الأرواح، فيمضي متأدبا بآداب المسير في سلوك تنظيمي جميل يجسد استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، لك الحمد يا من هدانا السبل، لك الحمد ما سار ركب وما توكل في سعيه مرتحل، لك الحمد ما بان درب وما وقيت بلطفك خطبا جلل، لك الحمد ما صدقت خطوة إليك فحازت جميل الأمل. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعبرون بحسن عبورهم عن صادق إيمانهم باحترام الحقوق وإفشاء السلام وبث الأمان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 93.2 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك مملكة البحرين، ينقلها معالي السيد وزير الخارجية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. تحيات حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 167

و60 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة. وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. واستعرض التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار، بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إندرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. تطرق الجانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها، بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معاليه على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لعدد من الهجمات، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وذكرت مملكة البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية، مشددة على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت تنظيمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أنها ستدفع الثمن. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده بحاجة إلى تجاوز وضع اللاسلم واللا حرب الراهن، لكنه أكد أن طهران لن تستسلم أو تتراجع في المفاوضات. كما أكدت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين الليلة الماضية. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات متعددة على إيران ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز باتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة. في المقابل ردت إيران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وذكر دبلوماسي

السياسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 أصوات عن التصويت، حيث يضم المجلس في عضويته 35 دولة. هذا ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه لا يفتقر إلى المهنية، وأن طهران ستدافع عن حقوقها الغير القابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار. أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق وقرى جنوب لبنان بالتزامن مع إصداره أوامر لتهجير سكان تلك المناطق. وكانت الغارات الإسرائيلية التي تركزت على مدينة صور وصيدا خلال 24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا بل ويشكل تهديدا للعالم بأكمله ويجب وقفه. وفي خطاب أمام البرلمان أوضح الرئيس التركي بأن أمن أنقرة مرتبط بأمن سوريا ولبنان، مؤكدا حسب قوله بأن حكومته متيقظة لمخططات إسرائيل الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة. وحث أردوغان القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل، قائلا بأن صمت المجتمع الدولي شجعها على ما ارتكبته من أفعال تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية. تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكد مسؤول فلسطيني أنه تم الاتفاق على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. وكانت حماس قد أفادت بأن وفدها والمفاوضين أعدوا صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر الفلسطينية تتضمن الصيغة التي قدمت حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة. قالت باكستان إنها شنت هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا منهم. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق أن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا من بينهم 11 طفلا في تجدد لمواجهة عسكرية أودت بحياة المئات هذا العام. قصف الجيش الأوكراني عددا من المنشآت الرئيسة في ميناء ماريبول، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الميناء، واستهدفت الهجمات البنية التحتية للطاقة وأعمال الصيانة. كما استهدف الجيش الأوكراني بطائرة مسيرة منطقة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، كما اندلعت النيران في منشأتين صناعيتين بالمنطقة عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي السماح لسفن عسكرية تابعة له في البحر المتوسط بإيقاف وتفتيش سفن أجنبية. وقالت ماريا زخاروفا إن موسكو ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية السفن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بترهيب السفن المدنية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في مجلسي الدولة والشورى في أعمال الاجتماع 47 لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الجمعية في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي المشترك. شاركت وزارة الصحة في أعمال الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرض الاجتماع التقارير السنوية لدول إقليم شرق المتوسط وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه برامج استئصال شلل الأطفال.
وأكد الاجتماع على استمرار خلو سلطنة عمان من مرض شلل الأطفال لأكثر من 3 عقود متتالية، وكذلك التزامها في تعزيز برامج التحصين والرصد الوبائي بما يضمن استدامة هذا الإنجاز الوطني وحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماعات مجلس الحبوب العالمي المنعقدة في لندن في إطار متابعة التطورات العالمية في أسواق الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وتوقعات الإنتاج والتجارة الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. دشنت المدينة الطبية الأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط، الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف بما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة وموحدة تدار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة. نجح مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البولي الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان، ويعد هذا التدخل أحد العلاجات المتقدمة لحالات السلس البولي الشديد لدى الرجال، ويتطلب مستوى عاليا من الدقة الجراحية والخبرة التخصصية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من خيارات علاجية متقدمة داخل سلطنة عمان. يبدأ غدا أكثر من 65,000 طالب وطالبة أداء اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني في 372 مركزا امتحانيا، واستكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لسير الامتحانات في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات. استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا، ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه ملك مملكة البحرين ينقلها معالي السيد وزير الخارجية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 93.2 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل

أَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

قُلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

يعلمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.

لهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم

فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا.

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.

واق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

قرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالمثل

آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وها نحن ننظر إلى هذا المشهد من خلال سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآية الكريمة أو الآيات الكريمة ذكرت أن سيدنا إبراهيم سأل أباه وقومه، مع أن والده من قومه، ولكن خصه بالذكر لأهميته. ينبغي أن يعتني المسلم، بل كل إنسان، بأقرب الناس إليه. ولذا يدعون القرآن الكريم أن نوجه الدعوة والإصلاح لأقرب الناس إلينا. نعم، لاحظ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أقرب الناس أولى بالدعوة والإصلاح والإرشاد والنصح. نحن في حلقة ماضية ذكرنا جانب رعاية الأقارب حتى في غير الجانب الإيماني، الجانب العقدي. ذكرنا الجانب الصحي مثلا في جانب الغذاء على سبيل المثال. فكيف لما يكون الأمر متعلق بجانب إيماني؟ حري بهذا المؤمن أن يتلمس أقرب الناس إليه بالنصح والإرشاد وبالأسلوب المناسب. فالله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

0: هذا الداعية الذي يدعو وفي قلبه تلك الشفقة وتلك الرحمة وذلك العطف على قومه وأقربائه بحيث لا يكون منفرا لهم عندما يدعوهم. فأول أمر يبين لهم رحمته بهم والنظر في مصالحهم واستخدام الجانب العاطفي والعقلي المنطقي في الحوار بدون ترفع بل بكل تواضع، كما سنجد هنا في هذا المشهد القرآني كيف أن إبراهيم عليه السلام يتواضع وهو يدعو أباه وقومه، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج المبارك. إذن هنا لابد لهذا المسلم أن يعتني بأقرب الناس إليه من خلال هذا المشهد. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، العناية أيها الإخوة والأخوات بالأقرباء، وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه أمور لابد أن تكون ظاهرة عندنا، كيف هذا الإنسان المسلم يقوم لصلاة الفجر ولا يوقظ أبناءه للصلاة ولا يوقظ بناته للصلاة ولا يوقظ زوجته للصلاة، بل يصلون بعد طلوع الفجر. أين هؤلاء من إبراهيم عليه السلام ورعايته ودعوته لأبيه وقومه؟ ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاء آخر قريب. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع كلمة معين. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله سبحانه في معرض الجوائز التي يهبها الله عز وجل لعباده المؤمنين الطائعين المخلصين المتقين في الجنة، قال: يطاف عليهم بكأس من معين، تمثل صورة رائعة من مشاهد الجنة ونعيمها الأبدي، حيث يكرم الله عز وجل المؤمنين بسقاية مستمرة ومطلقة وتعكس عظمته ورحمته وكرمه. كلمة يطاف تعني انطباعا بالحركة المنظمة والدورية، فهي تشير إلى مرور الكأس حول المؤمنين بطريقة متتابعة ومنتظمة، بحيث يظل كل منهم في حالة راحة وسعادة دائمة دون انقطاع أو ملل. وهذه الصورة تعكس تنظيما إلهيا محكما بحيث يكون هذا النعيم مستمراً ويحقق الكمال في التوزيع والوفرة لجميع المؤمنين، وهو تعبير دقيق يربط بين الصورة البصرية للنعيم وبين معاني الخضوع والتقدير الإلهي. وقد وصف الكأس هنا بمعين، وهذا ما يحمل عدة دلالات دقيقة، فهو يشير إلى الاستمرارية والثبات، أي إن الكأس لا ينفد بل هو دائم التوفير، كما يشير إلى النقاء والصفاء، فالماء أو الشراب في الجنة خالص من أي تعب أو ضرر أو شوائب، وهو مختلف تماما عن أي شيء في الدنيا، كما يدل على اليسر والسهولة. فالنعيم في الجنة يأتي دون جهد أو تعب، فتصبح السقيا والراحة متوفرة بطريقة تلقائية تعكس رفاهية المؤمنين وكمال النعيم. ومن الناحية العلمية والمعرفية تصور الآية نظاما متقنا في الجنة، يعكس الإعجاز الإلهي في ترتيب النعيم وفق حكمة ورحمة لا حدود لها، ويجعل العقل يستوعب أن كل شيء في الآخرة محسوب بدقة من قبل الله، وأن النعيم الإلهي ليس عشوائيا بل هو نظام محكم متجدد ومستمر. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تؤكد أن هذا النعيم إنما هو خاص بالمؤمنين، وهو جزاء على الصبر والطاعة والإيمان، وهذا ما يجعل المؤمن يزداد يقينا بأن مكافأة الله عظيمة، وأن رحمته تشمل من أطاعه واستجاب له. فالله يربط بين السلوك الطوعي في الدنيا وبين النعيم الأبدي في الآخرة، ويبين أن كل حركة وكل تنظيم في الجنة بتقدير الله وبحكمته سبحانه، وأن كل شيء فيها محسوب بدقة لإدخال السرور والفرح الكامل للمؤمنين. كما أن الآية تقدم درسا واضحا للمؤمن، وهو الصبر على الطاعات وترك المعاصي في الدنيا، وهذا ما يؤهله لنعيم الآخرة الأبدي، وتدفعه للتأمل في عظمة الله وعطائه، وتعلمه أن السعادة الحقيقية ليست في الدنيا الزائلة بل في الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالآية تعطي للمؤمن اطمئنانا ورجاء، وتجعل قلبه مملوءا بالخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 93.2 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

0: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إلى آخر الأبيات تكملت؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طرى عليه في حال الأدى فلا يجاوزه بشك أبدا، ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجع عن بالشك للمثاني. وقيل يرجع عنا للسجود ما شك فيه حالة القعود، ورجع عنا للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها.
1: أحسنت. شكرا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم. لازال حيث حول الشك في الصلاة، ما كذاك؟ والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى، فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزم؟ وإن يكن يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه وللإمام قلدا. والشك من بعد التمام يخطر، فذاك عفو ولله يغفر. زين. إذا آخر الأبيات حفو الأبيات.
2: نعم.
1: طيب تكملته؟
2: نعم.
1: طبعا
2: شكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في
1: يكون
2: أصله.
1: يكون مثل قبل كان.
2: يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع عن له بنفس الشك، وإنما يرجع عند الترك، إلا إذا ما شك في الإحرام. قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طرى عليه في حال الأدى فلا يجاوزه بشك أبدا، ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجع عن بالشك للمثاني. وقيل يرجع عنا للسجود ما شك فيه حالة القعود، ورجع عنا للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرة. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها.
1: أحسنت. شكرا. طيب إذا سرعنا في هذا العارض السادس الذي هو الشك، وهذا الشك على كل حال من العوارض القولية ولا من العوارض الفعلية؟ من العوارض القلبية. هذا هو السادس من العوارض القلبية، ما كذا شيء؟ عرفت من العوارض الأول؟ سلطان.
3: نعم.
1: إيش العوارض الأول؟
3: انتقال النية عن أصلها.
1: نعم. وهذا العوارض السادس.
3: نعم.
1: الذي هو الشك، ما كذا؟
3: نعم.
1: كان في الدرس الماضي ذكرنا معكم أن الشك كالحال شك قسمة، شك التباس وشك معارضة، وكذلك شيء؟ هذا الكلام الآن إذا شك في عدد الركعات، أما إذا شك في حد من حلول الصلاة فسيأتي الكلام على ذلك، وكذلك؟ إذا شك في عدد الركعات إما أن يكون شكه شك التباس أو شك معارضة، وكذلك؟
3: نعم.
1: إذا كان شك التباس كيف يفعل؟
3: نعم عليه إعادة الصلاة،
1: يعاد الصلاة.
3: نعم.
1: وإذا كان عنده غالبا
3: يأخذ بغالب ظني.
1: نعم. فإيش الفرق ما بين شك التباس وشك المعارضة؟
3: شك الالتباس أنه لا يعلم في أي ركعة هو.
1: نعم أحسنت، تلتبس على الأمر.
3: نعم.
1: في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، بين الركوع والسجود، في قيام، في أي قيام لا يدري ما كذا.
3: نعم.
1: وشكل معارضة
3: لديه يقين،
1: عند تيقن بعض الركعات، يعني أنه أتى بشيء من الركعات وتيقن.
3: نعم.
1: تيقن ركعة الأولى وتيقن ركعة الثانية أو تيقن ركعة الثالثة ما كذا.
3: نعم.
1: بقي الشك فيما بعد ذلك.
3: نعم.
1: إيه طيب زين لوي.
4: نعم.
1: إذا كان عنده غالب ظن شكه شك التباس وعنده غالب ظن، هل يعيد صلاته ولا يأخذ بغالب ظنه؟
4: يأخذ بغالب ظنه.
1: عندك دليل أنه يأخذ بغالب ظن؟
4: نعم.
1: حديث من؟
4: حديث ابن مسعود.
1: نعم.
4: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا
1: تنسون كما تنسون
4: كما تنسون.
1: نعم.
4: فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري.
1: أحسن، شكرا. طيب زين، القسم الثاني شك إيش؟ شك المعارضة. شك المعارضة إذا شك مثلا هل هو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، هل هو في الركعة الثانية أو في الثالثة، هل هو في الأولى أو في الثانية، يعني عنده يقين أنه صلى بعض الركعات لكن بقي شك في الباقي، هنا هل يأخذ بغالب ظني ولا يبني على اليقين؟ قبل عمار
4: يأخذ بغالب ظني.
1: يأخذ بغالب ظني إذا كان عنده غالب ظن، يأخذ بغالب ظني. طيب، والدليل على هذا حديث ابن مسعود ما كذاك؟
4: نعم.
1: اللي تقدم ذكره.
4: نعم.
1: ما عنده غالب ظن،
4: يبني على اليقين.
1: يبني على اليقين، كيف معنى يبني على اليقين؟
4: معنى إذا كان هو في ركعة في ركعة الثانية وشك هل صلى ركعة الثانية أم لا، يبني على من سيقن أنه صلى ركعة الأولى.
1: مو شك في صلاة، جيب مثال حتى يكون مثال واضح.
4: مثلا شك في صلاة الفجر.
1: فجر، نعم زين.
4: هل صلى ركعة الثانية أم لا؟
1: نعم. هو متى شك؟
4: شك في السجود.
1: في السجود مثلا، هل هو هل سجود الأولى أو الثانية؟
4: نعم.
1: نعم. متيقن ركعة الأولى.
4: نعم.
1: لكن بقى شك هل أتى بالركعة الثانية ولا لا؟ يأتي بها.
4: نعم.
1: يأتي بها. يبني على اليقين. طيب. مثل شك في فريضة المغرب وفي القعود، هل أتى بالثالثة أو لم يأتي بها؟ ماذا يفعل؟
4: يبني على ركعتين ويصلي ركعة الثالثة.
1: يبني يأتي بالثالثة.
4: نعم يأتي.
1: يبني على اليقين.
4: نعم.
1: هم على يبني على اليقين. طيب. وهل عليه سجود؟
4: يسجد سجود السلام.
1: متى يكون سجوده؟
4: يسجد قبل التسليم.
1: قبل التسليم. إذا أخذ بغالب ظنه يسجد متى؟
4: بعد التسليم.
1: وإذا بنى على يقين يبني يسجد؟
4: قبل التسليم.
1: شيء دليل تحفة؟
4: حديث أبي سعيد الخدري.
1: تفضل.

0: سلطان تحفظه؟ إبراهيم
1: نعم
0: تحفظه؟
1: نعم
0: تفضل.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان.
0: أحسن،
1: رواه
0: شكرا،
1: مسلم.
0: بارك الله فيك. نعم، باقي الكلام. إذا كان الشاك مأموما، إذا كان الشاك مأموما، أنا شك يعني عبارة، إذا كان الشاك مأموما من في عدد ركعات، أما إذا كان شاك إمام شاك في شيء من حضور الصلاة سيأتي الكلام على ذلك. لكن الآن إذا كان الشاك مأموما وكان الشك في عدد ركعات، ذكر النووي إيش قال؟ قال: وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه وللإمام قلد، يتبع إمامه، يقلد إمامه في ذلك. لا شك، هل يسبح للإمام؟ ما يسبح للإمام لأنه غير متيقن، أليس كذلك؟ هو شاك فقط. مثلا قام الإمام للركعة الثالثة المغرب وبقي شاكا هل نحن صلينا ثلاث ولا صلينا ركعتين، يتابع، يتبع إمامه، وبعد ذلك يسجد للسهو. الشيخ ذكر هنا أن يقلد إمامه كفي المدار، زاد بعض حكم ويكون خلف الإمام فله تقليده، زين، وماذا؟
1: وليحذون حذوه،
0: وليحذون
1: حذوه،
0: قال يسجد للسهو. وش الدليل على أن يسجد للسهو؟
2: نعم،
0: تفضل. ما شاء الله لوي صعد أنت، تفضل.
2: حديث عن جابر بن زيد،
0: نعم،
2: قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه، وأما إذا كان وحده فليعد صلاته.
0: أحسنت،
2: رواه الربيع بن حبيب.
0: أحسن، شكرا. طيب، بقي إذا شك في عدد الركعات بعد أن سلم. إذا شك في عدد الركعات بعد أن سلم، هل النووي تعرض لهذه المسألة ولا لا؟ والشك من بعد التمام يخطر فذاك عفو ولله يغفر. سلم عاد، بعد أن سلم جاءه الشك، هل صليت ثلاث ولا صليت أربع؟ لا، ما يرجع، ما يرجع، ما كذاك؟ زين، عاد ننتقل لإيش؟ إذا من شك في حد من حلول الصلاة. نظر ما ذكر الشك الأول في عدد الركعات، قال: وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع له بنفس الشك، وإنما يرجع عند الترك، إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام، لأنه بذاك فيها يدخل، وحتى الشك له يدخل، واطلع عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا إلى آخر. هنا إذا شك في حد من حدود الصلاة، مصلي شك في حد من حدود الصلاة. طيب، إذا شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره، شك في حد من حدود الصلاة قبل أن يدخل في غيره، شيئان يعني، شك في حد من حدود الصلاة قبل أن يدخل في غيره. المسألة الثانية: شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره. ليس حد الحدود في تكبيرة الإحرام، من الشك هل كبر تكبيرة الإحرام ولا لا، شك هل قرأ الفاتحة ولا لا، شك هل ركع ولا لا، شك هل سجد سجدتين ولا سجدة واحدة، ما كذاك؟ طيب، إذا شك قبل أن يجاوز، شك في حد قبل أن يجاوزه ويدخل في غيره، فإنه يأتي به، ما هي إشكالنا؟ لأن النوم إيش قال؟ قال: وإن طرأ عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا. هو تيقن أتى بالتوجيه مثلا قبل أن يقرأ الفاتحة، شك هل كبر تكبيرة الإحرام ولا لا؟ يواصل يقرأ الفاتحة ولا يكبر؟
2: يكبر،
0: لا بد يكبر تكبيرة الإحرام. طيب، تيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام وهو واقف يريد أن يركع، شك هل قرأ الفاتحة ولا لا؟ يركع ولا يقرأ الفاتحة؟
2: يقرأ
0: لأنه لماذا؟ لأنه لم يجاوز، لم يدخل في حد.

0: آخر، ما كذاك؟ زين، قرأ الفاتحة، زين، قرأ الفاتحة، متيقن قرأ الفاتحة، وهو في قيامه شك، هل قيامه هذا بعد قراءته للفاتحة قبل أن يركع، ولا قيامه هذا ما بين الركوع والسجود؟ بقي شاكا، يعني قبل أن يسجد يركع ولا ما يركع؟
1: يركع.
0: وإن طلع عليه في حال أدى فلا يجاوزه بشك أبدا. ماذا بقي؟ بقي من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره، مثلا شك في تكبير الإحرام وهو يقرأ إيش؟ فاتحة. شك في الفاتحة بعد أن استوى إيش؟ راكعا. شك في الركوع بعد إيش؟ بعد وضع جبهته ساجدا. هذا معنى من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره. ما الحكم هنا؟ من بعض العلماء قال يرجع، يرجع إلى ذاك الحد الذي شك فيه، يرجع إليه لأي شيء حتى لا يبني صلاته على شك. كذا زين. القول الثاني هو قول أكثر، وعليه أبو علي وصححه الإمام الدين رحمه الله عليه، حيث قال وضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك إيش؟ بعد الحد، ما يرجع، يواصل صلاته. إذا شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة يواصل. ما في العادة أنه يقرأ الفاتحة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ما كذا؟ ما في العادة أنه يركع زين أنه قبل أن يقرأ الفاتحة، تذكر الفاتحة وهو في الركوع ما يرجع. تذكر يعني شك في ما تذكر، شك في الفاتحة وهو في الركوع ما يرجع، شك في الركوع وهو في السجود ما يرجع. من الخلاصة من ما يرجع بالشك لحد جاوزه ودخل في غيره، ما كذاك؟ هذا قول أكثر هذا. وفي هذا لكم حال قطع لدابر الشيطان، لأن الشيطان يكون له مدخل في الشك، لكثير من الناس يبتلوا بالشك، فهذا لكم حال قطع لهذا، ما يرجع، ما كذاك؟ طيب زين. هناك قول ثالث ذكره الناظر هنا، قال إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخله؟ ما كذاك؟ هذا القول الثالث. ما القول الثالث إبراهيم؟ تفصيل. نعم. طبعا ما هو التفصيل؟
2: بأنه نشك في إتيانه تكبيرة الإحرام بعد أن،
0: ما هو التفصيل؟ كات أنه لا يعيد،
2: لا يعيد إذا شك في غير تكبيرة الإحرام،
0: إلا تكبير الإحرام.
2: نعم.
0: من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره فلا يعيد.
2: نعم.
0: إلا إذا شك
2: في تكبيرة
0: الإحرام، يعني ما يرجع لذلك الحد الذي شك فيه إلا إذا شك في تكبيرة الإحرام. نعم. وهذا القول هو الذي اختاره أبو محمد، وذكره الناظم في الأبيات هذه، قال إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخله، ما كذاك؟
2: نعم.
0: طيب على كل حال حتى يكون الإنسان يقطع دابر الشيطان ويقطع الوساوس، هو القول الأول، هو القول قول أكثر على إيش؟ على أن من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه، انتبهوا، بعد أن جاوزه ودخل في غيره، ما كذاك؟ واضح الآن؟
2: نعم.
0: طيب عاد بعد ذلك الآن ذكر بعض، قال ومن يكون قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني. إيش معنى المثل هذه؟
3: نعم.
0: فبسطا
3: أنه من صار في القراءة بعد الفاتحة،
0: نعم،
3: ثم شك في الفاتحة، نعم، فلا يرجع إلى الفاتحة،
0: فلا يرجع إلى الفاتحة.
3: نعم.
0: نعم. هذا بناء على أن قراءة الفاتحة حد مستقل وقراءة السورة حد مستقل.
3: نعم.
0: نعم. هيش عليك الحال يتفرع على القول بأن القراءة كلها حد واحد، هو يتفرع. نعم.
3: نعم.
1: هل لا يرجع إذا كان، نعم، حدا واحدا؟ نعم. فإنه يرجع إلى قراءة الفاتحة،
0: لأنه بعد في الحد، لا زال في الحد. نعم. وهذا الذي كان الناظم مبني على هيش، على أن الفاتحة حد مستقل وقراءة السورة حد مستقل، ما كذلك؟ نعم. لكن يتفرع على القول بأن هيش، بأن القراءة كلها حد واحد، يقول يرجع، لأنه لم يتجاوز الحد بعده، ما كذلك؟ زين زين. وقيل يرجعن للسجود من شك فيه حالة القعود، هو قاع المثل القعود، هل هذا القعود بين السجدتين ولا هذا القعود للتشهد العاد وقد سجد أتى بالسجدتين، بقي شاكا، يسجد ولا ما يسجد؟
3: يسجد.
0: ما كذلك؟ وقيل يرجع عن الشجور من شك فيه حالة القعود، ويرجع عن للتحيات معه من شك فيه اتيانه حال الدعاء ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرة. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا ما انفك، وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يغي الشكوك بعد الحد. هذه المسألة إذا شك في التحيات وهو في الدعاء، مثل يأتي بالدعاء مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، المستور في الأدعية التي يؤتى بها قبل التسليم بعد التحيات. شك هل قال التحيات ولا لا؟ ما يرجع، إن في الأصل هذا الدعاء متى يؤتى به؟ بعد التحيات. ما كذلك بعض العلماء قال يرجع لأنه قريب التحيات، يكون مثل التحية في حال معنى الدعاء والتحيات يؤتى بهما في حال القعود، فهو في القعود قبل أن يسلم، فإذا شك قبل أن يسلم فإنه يأتي بالتحيات ما يتجاوز. وكذلك هذا ويرجع عنا للتحيات مع من شك في إتيانه حال الدعاء ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه يمضي ولا يعود القهقرة، كيف يرجع للتحيات؟ في العادة أنه ما يأتي بالدعاء إلا بعد التحيات، ما كذلك؟ ثم ذكر بعد قول آخر وقيل لو سلم ثم شك، هذا الكلام شك فيش في التحيات، يعيدها إلا إذا ما انفك إلا إذا انصرف، والنوم أكل حال ضعف هذا القول، قال وهو ضعيف والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. وقد تقدم معكم إيش؟ والشك من بعد التمام يخطر، فذاك عفو ولله يغفر. نعم. طيب هذا بالنسبة أكبر حال باختصار بالنسبة إلى الشك. وطيناكم هنا أخذتم على أكبر حال ثلاثة أحاديث، وكذلك هذه الأحاديث ممكن محفوظة معكم، حديث في شك الماموم، وحديث في الأخذ بهش بغالب ظن، وحديث آخر في الأخذ باليقين. نعم. الكلام على كل حال الآن على العوارض القلبية انتهى، إنه خاتم بقوله قال فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القوية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه يقوها بأسرها. نعم. وإن شاء الله قد تكون مناقشة حول العوارض القلبية، وبعد ذلك نواصل في العوارض القولية، أو أننا نبدأ من أول مرة العوارض القولية. زين، بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
3: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ليلنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.

أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى

طه إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا،

أخاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون.

حكيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون.

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون

المرسلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

خيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون

فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد

كبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، منصب القضاء، رسالة عدل. وقول

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما صافح الإنصاف ضوء الصباح، وثابرت نفوس في ميادين النجاح والفلاح. العمل القضائي رسالة عدل عظيمة، تستودع فيها حقوق الناس، وتصان بها الكرامة، وتحفظ هيبة الأوطان، ويتعزز استقرار البلدان. ففي أروقة المحاكم هناك حراس للعدالة، وحماة للإنصاف، وصناع للطمأنينة. أصحاب كلمة فاصلة هم صمام أمان مجتمعي، فما أعظم من حمل هذه الأمانة متزينا بعد المعارف والحكمة بإخلاص لله تعالى، جاعلا العدل غايته، والحق سبيله، والضمير الحي رقيبه. والمخلصون الأوفياء في السلك القضائي يرفعون عملهم من حدود الإجراءات إلى مرتبة العبادات، فحينما يتحرى الواحد منهم الإنصاف ويجاهد هواه ويقف على مسافة واحدة من الخصوم، إنما يستشعر رقابة الخالق قبل رقابة المخلوقين. ولذا كان القضاء من أعظم المواطن التي تظهر فيها التقوى، والمتحلي بها يدرك أنه وإن أوتي سلطة الحكم بين الناس فإن نجاته عند الله رهينة عدله وإخلاصه. القضاء النزيه دعامة وطنية راسخة تكرس هيبة الدولة، وتوطد السلم المجتمعي، وتسهم في تثبيت الأمن، وتصون الحقوق، وبها تحفظ الدماء والأموال، وتخمد نيران الخصومات، وتغلق أبواب الفوضى، وتقوى الوحدة الوطنية، وترسى المساواة، وتتعزز الثقة بالمؤسسات، وتبث روح المسؤولية، وبها ينصف المظلوم، ويردع الظالم، وتشاع روح الأمان، ويتحقق الاستقرار الاقتصادي، ويقوى الولاء والانتماء. فهنيئا للعاملين المخلصين في هذا السلك المهيب، ممن يجد الناس في عمله النزيه وحكمه المنصف اطمئنان نفوسهم واستقرار معاملاتهم، مستشعرين أن الحقوق هنا لا تضيع، وأن المظلوم يجد من ينصفه ويردع من تعدى على حقه، ممن يرون أن نزاهتهم ليست شأنا شخصيا وحسب، إنما هي حصن منيع من حصون حماية صورة الوطن وصون كرامته المؤسسية. هو العدل يرسي عماد الأمان، تعانقنا فيه خير الأمان. إذا حل في بلدة تتبدى بهيبته رائعات المعاني، ويرفع ظلم ويمحى ظلام، ويبسم روض بمزن هتان. إذا نطق العدل فالكل صمت، بيان العدالة أعلى بيان. به تستقيم الديار وتسمو، زمانك يا عدل أحلى زماني. فهيا بنا لله ربنا مع من يسهم في إقامة ميزان الحق، وإنصاف العباد، وخدمة البلاد، ويعلي قيمة العدل التي قامت بها السماوات والأرض. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وبشرى للمسلمين. وهذا الأسلوب أسلوب عطف، وكلمة بشرى معطوفة على كلمة رحمة، أو هي معطوفة على كلمة تبيانا، فإن العطف بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين، جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بشرى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون، حتى إن من النحاة من قال ببنائه. للمسلمين، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المسلمين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جميع مذكر سالم. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بكلمة بشرى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة رحمة، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة هدى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة تبيانا، فيكون المعنى تبيانا للمسلمين، أو هدى للمسلمين، أو رحمة للمسلمين، أو بشرى للمسلمين. وهذه المسألة هي التي تسمى عند النحاة بمسألة التنازع في العمل، حيث يوجد معمول واحد ويطلبه أكثر من عامل، واختلف هل يكون العمل للأقرب أو يكون العمل للأول من تلك العوامل التي تطلب معمولا واحدا. والجملة الفعلية نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، والجملة التي قبلها جئنا بك شهيدا على هؤلاء، وتلك الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فتكون في محل جر لأنها معطوفة على جملة في محل جر. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة المقدرة والتي قدرناها بقولنا واذكر أو واذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وعلى هذا تكون الجملة جئنا بك شهيدا على هؤلاء ليست داخلة في الظرف، أو ليست داخلة في الجملة التي أضيف إليها الظرف، فليست مظروفا، وهي الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والخلاصة أن الجملة الفعلية جئنا بك شهيدا على هؤلاء يجوز أن تكون معطوفة على الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وعلى هذا تكون هذه الجملة في محل جر لأنها معطوفة على جملة في محل جر. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف يوما، والتي قدرناها بقولنا واذكر أو واذكروا يوم نبعث في كل أمة
شهيدا عليهم من أنفسهم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فالجملة نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجوز أن تكون في محل جر لأنها معطوفة على جملة في محل جر، ويجوز أن تكون جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 90 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جملة استئنافية صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى في القرآن. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر إن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد وقع الخبر جملة في

فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يأمر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. بالعدل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العدل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأمر، يأمر بالعدل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يأمر. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل يأمر. والإحسان الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الإحسان اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإيتاء ذي القربى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيتاء اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. القربى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون. والجملة الفعلية يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي وقعت خبرا لإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ينهى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. وفاعل الفعل ينهى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. عن الفحشاء جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر عن واللام من كلمة الفحشاء. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. الفحشاء اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر عن متعلق بالفعل ينهى، ينهى عن الفحشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ينهى. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ينهى. والمنكر الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المنكر اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والبغي الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. البغي اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ينهى عن الفحشاء والمنكر

0: المكر والبغي في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والجملة التي وقعت خبرا لإن في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والعدل على ما جاء عن الإمام أبي الحواري في جامعه وهو محمد بن الحواري، العدل هو أن تكون السريرة موافقة للعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، والفحشاء أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وحول هذه المعاني التي حملتها هذه الآية من القرآن يكون الدين، فإن الدين في هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها الحق تبارك وتعالى، وفي الانتهاء عن هذه الأمور الثلاثة التي نهى عنها الحق تبارك وتعالى. فالدين في أن يأتمر الإنسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذه ثلاثة أشياء لا بد أن يأتمر بها الإنسان. وكل أمر في الشرع وخلق حسن داخل في هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها الحق تبارك وتعالى. والدين أن ينتهي الإنسان عن ثلاثة أشياء وهي الفحشاء والمنكر والبغي، وكل نهي نهى عنه الحق تبارك وتعالى فإنه داخل في هذه الأمور الثلاثة. ولذلك كانت هذه الآية جامعة للدين، ومن هناك كان الأسلاف يختمون بها خطبهم، أو أكثر ما يختمون بها خطبهم، على ما جاء عن القاضي الكبير الإمام محمد بن جعفر قاضي صحار، وهو صاحب كتاب جامع بن جعفر. وقد دخل جماعة من السلف على عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة المشهور، فدعوه إلى أن يأمر الناس أن يختموا خطبهم بهذه الآية بدل تلك الأمور التي كانت بعد أن افترقت الأمة ووقع ما فيها، فاستحسن رأيهم ووجه أمره أن يختم الخطباء خطبهم بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم جملة فعلية نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا، وربما نجعل اليوم حديثنا مسك ختام وقوفنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها للإفادة وفي الإعادة فوائد.

0: قولهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
0: إن مقترحات الأمم التي تكذب رسلها تتشابه نظرا لتشابه العقول في أفن الرأي وعدم الاستضاءة وعدم اتباع الحق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية؟
0: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: نعم يا أستاذنا،
0: نعرب هذه الجملة بإذن الله، وهي آخر جمل هذه الآية.
1: ولنبدأ بقوله تعالى قد.
0: قد نقول عنها
2: حرف تحقيق يا أستاذنا.
0: نعم، وهي تفيد تحقيق ما بعدها وتوكيد المعاني التي تشتمل عليها الجملة التي بعد قد. قد بينا، بينا
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: وهو مدغم في نا من قوله قد بينا، لأننا الأخير هو الفاعل، وأدغم لأنهما متماثلين، أدغم في نون بينا. قد بينا، نا نقول عنها فاعل مبني على السكون في موضع رفع. قد بينا الآيات
2: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة يا أستاذنا،
0: لأنه جمع لسلامة المؤنث، أي جمع مؤنث سالم، فهو جمع آية. قد بينا الآيات لقوم،
1: لقوم جار ومجرور
0: متعلق ببينا. قد بينا الآيات لقوم يوقنون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
1: وفاعله الواو،
0: والجملة من الفعل والفاعل صفة لقوم.
1: صفة لقوم؟
0: نعم، فهو في موضع جر، أي لقوم موقنين، ولكنه جيء بالفعل المضارع لمغزى ولمعنى مقصود. قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما فائدة كلمة قد في صدر هذه الجملة؟
0: تؤكد تبيين الآيات توكيدا تاما، وأن الآيات التي تفيد ويمكن أن تحمل الإنسان على الإيمان مبينة كل التبيين، فهي تحمل معنى التوكيد والتحقيق والتثبيت.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما معنى كلمة بينا وما أصل اشتقاقها؟
0: جميل، بينا أي أوضحنا. بين فعل ماض ومضارعه
2: يبين،
0: ومصدره التبيين، بينا تبيين.

0: تقطيعا كقطع تقطيعا، ففعل مصدره التفعيل، واسم فاعله
1: مبين،
0: واسم مفعوله
2: مبين،
0: نعم، ومصدره التبيين. قد بينا أي أوضحنا بجلاء وأظهرنا.
1: ولكن يا أستاذنا، ما الفرق بين بين وبان؟
0: بان بمعنى ظهر، وبان بمعنى انفصل، وبان بمعنى بعد. تقول بان الخليط أي بعد، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أي انفصلت وبعدت، انفصلت عن المكان وبعدت. وتقول بان الصبح بمعنى
2: ظهر وانشق،
0: جميل. وبين الصبح لذي عينين، بين وبان وأبان بمعنى واحد. ولذلك يوصف الحق بأنه مبين أي بين. أما هذه الجملة بين فتحمل معنى التفعيل، أي وضحنا كل التوضيح الآيات لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بكلمة الآيات هنا؟
0: نعم، قد بينا الآيات أي أوضحنا الدلائل التي تدل على صدق الرسل وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مقدمتهم. وربما يكون المقصود هنا بالآيات القرآن أو المعجزات التي أوتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى اقتراح آيات أخرى كما اقترح الماديون، بدءا من قوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كما حكاه عنهم، وقالوا أيضا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقالوا أيضا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر ما اقترحوا. فالآيات بينت على صدق الرسول، هذه الآيات بينت لقوم يوقنون.
1: ولكن يا أستاذنا، ما المراد عموما بقوله تعالى قد بينا الآيات؟
0: أي أوضحنا كل الإيضاح، الآيات كلها الدالة على صدق الرسل، بدءا مما يشاهده الإنسان من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، وذلك كله دليل على قدرة القادر، ودليل على أن الصانع واحد وأن الخالق واحد، فذلك دليل على أن الرسول صادق فيما يقول. وكذلك الكتب السابقة والقرآن فيها آيات واضحة على صدق من أرسل بها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى لقوم يوقنون؟
0: جميل، المقصود أن الآيات بينت للقوم الذين يتصفون بالإيقان، وهم من آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا على جهالة سابقة من المشركين ومن اليهود والنصارى الذين كانوا أوتوا الكتب، فمنهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره ممن اتبعه، أي ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالآيات ينفع بيانها من ينفع بيانها؟
1: للقوم الموقنين.
0: جميل، ينفع بيانها القوم الذين يوقنون، يطلبون اليقين بحججه، فإذا رأوا الحجج واضحة ازدادوا يقينا فبانت لهم الآيات فآمنوا بالله ورسله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما أصل اشتقاق هذه الكلمة يوقنون؟
0: جميل، من أيقن إذا اتصف باليقين، واليقين في الحقيقة هو أعلى مراتب العلم.
2: أعلى مراتب العلم؟
0: نعم، قال الله تعالى كلا لو تعلمون
2: علم اليقين
0: لترون الجحيم ثم لترونها
2: عين اليقين.
0: أولا تبدأ مراتب العلم بالعلم، ثم علم اليقين، ثم بعد ذلك بعلم اليقين، ثم بعين اليقين. فاليقين هو صفة يتصف بها القلب، وهو الثبوت للشيء، يعني تقول أيقنت أي أثبتت ذلك علما يقينا، أي لا مرية فيه ولا شك، فهو ضد الشك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا لماذا جاءت هذه الكلمة يوقنون بصيغة الفعل المضارع؟
0: جميل،

0: جاءت الكلمة بصيغة المضارع إشارة إلى تجدد الإيقان وأنهم لا يشكون وأنهم كلما جاءتهم آية ازداد يقينهم.
1: فهل يعني ذلك الاستمرارية أيضا؟
0: نعم، فكلما جاءتهم آية أيقنوا وازدادوا يقينا فهم مستمرون على ذلك، ولم يقل قد بينا الآيات لقوم أيقنوا، بل هم يوقنون فيتجدد إيقانهم ويستمر إلى أن يفارقوا هذه الحياة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع هذه الخصوصية في قوله تبارك وتعالى لقوم يوقنون؟
0: المقصود من ذلك مدحهم والثناء عليهم، فالشخص إذا كان قلبه مضيئا مشرقا ولم يكن قلبه مملوءا بالشبه والشهوات، تطلع إلى اليقين فأثمر كل ما يلاقيه من آيات وما يكشف له يقينا بعد يقين. فالمقصود من ذلك الثناء على هؤلاء القوم الذين يوقنون، والمقصود بذلك الثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن آمن منهم، سواء كان هذا المؤمن مشركا من قبل أم كان من أهل الكتاب. فإذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأيقن بواسطة هذه الآيات، معنى ذلك أنه حصل له الشرف وهذا المدح من الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: بهذا نصل إلى ختام حديثنا عن هذه الآية.
0: والحديث ممتع في الحقيقة عن هذه الآية، ولكن لضيق الوقت نختم حديثنا حول هذه الآية على أن نلتقي غدا مع الآية التالية بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، لا زال حديثنا متصلا عن الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني الذي نشاهده من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. فإذا إبراهيم عليه السلام هنا يعتني بأبيه وقومه. لاحظ أنه يذكر الأب مع أنه من قومه، لكن كما ذكرنا من قبل العناية بالأقرب. علينا أن نستفيد ونتعلم من هذا المشهد القرآني أهمية العناية بالأهل. فتجد بعض الناس مع صلاحهم ومع خيرهم ومع فضلهم ومع علمهم، إذا قاموا إلى الصلاة بكروا لها في صلاة الجماعة، ولكن وأسفاه أبناؤهم نائمون عن الصلاة، لا يصلون، ربما لا يصلون البتة بالكلية، وقد يصلون أو يصلي بعضهم ولكن بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر. تجد هذا الإنسان الخير محافظ على الصلاة، يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لا يراعي أسرته وأهله. فأين هذا عن هذا المشهد؟ وإبراهيم عليه السلام يدعو أباه وقومه. أليس لنا في إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة نقتدي به، إذ أنه يرعى أقرب الناس إليه؟ هذه المرأة الخيرة الفاضلة التي تعتني بلباسها، وأن يكون لباس تقوى، ولباس التقوى ذلك خير، تعتني بحشمتها بعفتها إذا خرجت. ولكن تجد أن ابنتها التي قد بلغت السن الذي ينبغي فيه أن تلتزم اللباس الشرعي تخرج وفي صورة لا ترضي الله ولا ترضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لها قالت ماذا أفعل وهذه بنت صغيرة، ودعها تستمتع ولا زالت يعني شابة. سبحان الله، أين قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل تريدين لهذه البنت أن تؤذى؟ أن تؤذى بكلمة نابية؟ أن تؤذى بظن سيء؟ أن يساء إليها والعياذ بالله بالاعتداء البدني، نسأل الله العافية. فإذا هذه البنت عندما تتربى على العفة وعلى الحشمة وعلى الحياء، نعم لا يعني ذلك أن لا تستمتع بإمكانها أن تلبس وأن تتزين، ولكن ليس عندما تخرج إلى المجتمع، وإنما عندما تكون في بيتها أو بين صويحباتها. هذه عناية إبراهيم عليه السلام بأبيه وقومه، فهل يكون لنا فيه أسوة حسنة؟ هل نأخذ من هذا المشهد القرآني هذا الدرس العظيم في العناية بالأهل؟ سنكون كذلك إن شاء الله. أيها المستمعون والمستمعات، انتهى وقت درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في موعد آخر قريب. حفظكم الله ورعاكم وسلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
4: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت،

0: واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ أحمد البيطار.